زعفران وفيها روائح عطرة وجميلة وليس فيها قذر ولا شيء تعافه الأنفس ولا يخرج من أهل الجنة البول والغائط وإنما تخرج الفضلات من أجسامهم كالرشح كرائحة المسك وفي الجنة أنهار كثيرة ومتنوعة تجري على وجه أرض الجنة من غير أخاديد محفورة في الأرض بحيث إن من أراد أن يأخذ منها من أهل الجنة يدركها بلا تعب ولا مشقة قال الله عز وجل في وصف أنهار الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ومعلوم أن خمر الآخرة لا يذهب العقل فهو ليس كخمر الدنيا وقد هيأ الله تعالى وأعد في الجنة لأهل الجنة قصورا عالية مشيدة تجري أمامها الأنهار وفيها فاكهة وثمار نضيجة تسر النفس وتعجب العين وقد خلق الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة غلمانا هم الولدان المخلدون يخدمون أهل الجنة ويقدمون لهم الطعام والشراب مع كل واحد من هؤلاء الولدان صحيفة من ذهب بيد وباليد الأخرى صحيفة من فضة وقد وصفهم الله عز وجل في كتابه الكريم فقال ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وأهل الجنة يأكلون ويشربون في الجنة ما لذ وطاب تلذذا من غير جوع وعطش لأن الجنة لا جوع فيها ولا عطش ولا نوم ولا تعب وفي الجنة زواج حقيقي وقد خلق الله تعالى للرجال من أهل الجنة الحور العين والحوراء الواحدة التي تكون للرجل من أهل الجنة هي شديدة الحسن والجمال وليس في الجنة هم ولا حزن ولا نكد وليس فيها ما يعكر صفو النعيم بل وجوههم حسنة نضرة أي لا يعلوها الكآبة والحزن أبدا ونعيم أهل الجنة أبدي لا نهاية له فقد ورد أنه بعد دخول كل أهل الجنة الجنة ينادي مناد فيقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء يا واصف الأقصى.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

تنكير حيتك وطفاء من مسترسل الديام بلغ إذا جئت ذياك الحمى عربا.

بلغ إذا جئت ذياك الحمى عربا قد خيموا بين سفح البان والعالم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في حق سيدنا محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحسن الناس خلقا، رواه مسلم. وروى البخاري من حديث عائشة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان خلقه القرآن، أي أن كل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى وفضله على العالمين وخصه بالخلق الحسن، كان همه إرضاء ربه بتبليغ تشريع مولاه من غير تحريف ولا تبديل ولا تقصير ولا خوف من وقيعة أو اعتراض بعض عليه. وفي هذا الباب قال القائل: إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. فمن كان هذا خلقه وهذه صفاته، فكيف يكون متعلق القلب بالنساء كما يزعم ويفتري عليه أعداء الإسلام، ويحتجون لكلامهم هذا بأنه صلى الله عليه وسلم عدد النساء، وأنه تزوج بعائشة وكان عمرها 9 سنوات، وبغير ذلك من الافتراءات. إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج، وكذلك أرسل الله تعالى رسلا من قبله وجعل لهم أزواجا. قال عز من قائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومعلوم سنة الله في أنبيائه أن أعطاهم خوارق للعادة، ومن جملة الخوارق التي أعطاهم قوة غريزة الشهوة من غير أن تشغلهم عن طاعة ربهم، بل يزداد أجرهم على الثبوت في طاعة الله وعدم التقصير فيها مع هذه القوة الغريزية، وهذا كمال في حقهم. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام معروفا بين أهل مكة بمحمد الأمين، إلى أن بلغ من العمر 40 سنة، وقد كان أوتي من الجمال ما لم يساوه فيه أحد. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: كأن الشمس تجري في وجهه، رواه الترمذي وأحمد وابن حبان. فلو كان كما يفتري عليه الملحدون ولوعا بالنساء لظهرت منه رذيلة، بل رذائل كثيرة، ولكان أهل بلده طعنوا فيه بذلك حين أعلن دعوته ودعاهم إلى عبادة الله وحده، وكانوا اكتفوا بالتشنيع عليه بذلك عن غيره من أساليب الإيذاء له ولمن آمن به. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بعد أن صار عمره 25 عاما، حيث تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وكان لها من العمر 40 عاما، وكانت ثيبا لم تك بكرا، ثم ماتت حين بلغ النبي من العمر 50 سنة ولم يكن عنده غيرها. فلو كان متعلق القلب بالنساء كما يزعمون لكان أعرض عن خديجة إلى الفتيات الأبكار، أو لكان عدد قبل سن 50 ولم انتظر إلى هذه السن، أو لكان جمع بعد وفاة خديجة الفتيات الأبكار اللاتي اشتهرن بالجمال في مكة والمدينة والجزيرة العربية، فيسرعن إليه راضيات فخورات، وأولياء أمورهن أرضى منهن وأفخر بهذه المصاهرة. فقد عارض شخص على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وكانت شديدة الجمال، وقال إنها لم تمرض قط، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. رواه أحمد. وذلك لأن خيار الناس هم الذين يصابون في هذه الدنيا بالمصائب، فاعتبرها رسول الله قليلة الحظ، فلم يرض بزواجها مع ما وصفت به من الجمال، فلو كان متعلق القلب بالنساء لم يفوت هذه الفرصة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك كان يتركها في دورها ونوبتها على الفراش، ثم يذهب إلى الجبانة وحده ليستغفر لأهل الجبانة ويدعو لهم ويقضي هناك ما شاء الله. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كانت تمر ليلتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرج إلى البقيع، أي جبانة المدينة، يدعو لأهل الجبانة، وذلك مع ما اجتمع في عائشة من حداثة السن والجمال، فقد كان عمرها عند وفاة النبي 18 سنة، وكانت أجمل نسائه أو من أجملهن، ولم يكن دورها إلا نحو يوم في 10 أيام. وقد خصه الله تعالى بأن أحل له الجمع بين أكثر من 4 في آن واحد، وحرم ذلك على أمته لحكم تعود إلى مصالح الدعوة الإسلامية. ولقد كان واجبا عليه إظهار هذا الحكم الذي هو تشريع من الله، وفي ذلك دلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام في دعوى نبوته ورسالته، لأنه لو لم يكن يتبع الوحي من ربه لما تجرأ على أن يقول للناس: أنا يجوز لي أن أجمع بين أكثر من 4 من النساء ولا يجوز لغيري، لكنه لا يبالي إلا بتنفيذ ما يوحى إليه، لأن همه عليه الصلاة والسلام أن يرضي ربه، إذ كان قلبه ممتلئا بشهود أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. وكان تعدد زوجات النبي لحكم، منها أولا أن تنتشر شريعته بطريق النساء إلى النساء، ولقد عدد الرسول زوجاته وكن من قبائل شتى لتنتشر التعاليم والأحكام الفقهية الخاصة بالنساء كالحيض والنفاس والولادة والجماع والرضاع على الوجه الأتم ليسهل إيضاحها بينهن. وقد يحول الحياء دونه إذا أراد النساء تلقيه من الرجال. ثانيا، جمع شتات القبائل بالمصاهرة إلى غير ذلك مما يؤيد مشروعية تعدد أزواج النبي. ومما لا شك فيه أن لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرات العفيفات رضوان الله عليهن الفضل الكبير في نقل أحواله وأقواله، كعائشة رضي الله عنها وهي أفقه النساء على الإطلاق. وأما من يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه تزوج بعائشة رضي الله عنها قبل سن 10 سنين حيث أدخلت عليه وعمرها 9 سنوات، فليس في هذا مطعن من حيث شرائع الأنبياء، فإنه من المعروف في عادة العرب عرب الحجاز في الجزيرة العربية البناء بالزوجة، أي الدخول بها في سن 9 سنين. ليس في ذلك عار في الجزيرة العربية، وليس في ذلك إضرار بها، وقد وجد في الجزيرة العربية عدة نساء ولدن في 10، بل حصل أن ولدت امرأة في 10 بنتا ثم تزوجت هذه البنت بعد 9 سنين فولدت، فكانت الأولى جدة وعمرها 21 سنة، ذكر ذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، ساعة
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام

سائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

وأقول يا رسول الله جئت

فكلي شفيعا يا

إخوة الإيمان، كان عبد الله بن سلام حين بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة أتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود هم قوم بهت، أي يجادلون بالباطل، ولقد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدخلوا عليه، فقال لهم نبي الله: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله حقا، وإني جئتكم بحق أسلموا. قالوا: ما نعلمه. فأعادها عليهم ثلاثا وهم يجيبونه كذلك. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاش لله ما كان ليسلم. فقال: يا ابن سلام، أخرج عليهم. فخرج إليهم. قال النبي: يا عبد الله بن سلام، أما تعلم أني رسول الله تجدوني مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل؟ أخذ الله ميثاقكم أن تؤمنوا بي وأن يتبعني من أدركني منكم. قال: بلى. ثم قال: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله وأن ما قاله حق. فأنزل الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رحم الله عبد الله بن سلام، وحشرنا الله وإياه تحت لواء حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس عظيم النفع، فيه ذكر بعض كرامات الأولياء من أتباع الأنبياء، فإن الله تبارك وتعالى أيد أنبياءه صلوات الله عليهم بمعجزات ظهرت على أيديهم في حال حياتهم، ثم زادهم أن أظهر على أيدي أتباعهم الذين اتبعوهم اتباعا كاملا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل، أجر الله تعالى على أيدي أتباعهم الصادقين باتباع هؤلاء الأنبياء كرامات، ليكون ذلك معجزة لأولئك الأنبياء وكرامة لهؤلاء الأتباع الذين ظهرت على أيديهم بعد أنبيائهم. فمن هنا قال العلماء إن كرامات الأولياء معجزات لأولئك الأنبياء، أي هي معجزات لأنبياء أولئك الأولياء، فما ظهر على أيدي أتباع موسى عليه السلام من الصالحين الأولياء عد ذلك معجزة لموسى وكرامة لهؤلاء الأولياء، وكذلك ما ظهر على أيدي الصالحين المؤمنين الأولياء من أتباع المسيح عيسى بعد ارتفاع المسيح عيسى إلى السماء يكون معجزة له وكرامة لذلك الولي التابع لشريعة عيسى المسيح التي هي شريعته الحقيقية، فيعد ذلك كرامة لهذا الولي الذي هو من أمة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. ومن الكرامات ما جاء في الحديث النبوي والقرآن، فإن في القرآن أن مريم كان يأتيها رزقها من الغيب، وهي لم تكن نبية، إنما كانت ولية صالحة تابعة لشرع النبي الذي كان واجب الاتباع وهو زكريا عليه السلام. أخبرنا الله تعالى أنه كان يأتيها رزقها من الغيب، كان زكريا الذي هو متبوعها حين يدخل عليها المحراب، أي المكان الذي كانت تنزوي إليه لعبادة الله، يرى عندها رزقا فيقول أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا يعد كرامة لمريم، حيث إنها كانت مسلمة تقية صالحة أدت الواجبات واجتنبت المحرمات وأكثرت من نوافل الطاعات. وكذلك ما أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم عن الذي كان عنده علم من الكتاب، وهو كان من أتباع سليمان عليه السلام، سماه المفسرون آصف بن برخية. أخبرنا الله تعالى بأنه قال لسليمان حين قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها، أي عرش بلقيس الذي كان في اليمن، هو سليمان أراد أن يقهرها حتى تؤمن وتطيع الله، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهذا الأمر العجيب أمر خارق للعادة، لكن هذا ظهر في حياة سليمان، فهو أيضا معجزة لسيدنا سليمان وكرامة لآصف بن برخيا رضي الله عنه. وكذلك ما حصل لجريج، وهو رجل من العباد الصالحين من أتباع المسيح عيسى بعد رفع المسيح، ظهر له أن افترت عليه بغية من بغايا بني إسرائيل وقد حملت من زنا، فقالت إن حملها هذا منه، فجاء هذا الرجل وقد أساءوا به الظن، صدقوا المرأة الفاجرة فيما افترت عليه، فجاء الناس ليهدموا صومعته التي كان يعتزل فيها لعبادة الله، وكان من الرهبان المؤمنين الصادقين المتبعين لشريعة المسيح عيسى اتباعا كاملا، ولم يكن من الذين أشركوا بالله. فأخذوه وأهانوه وسبوه، فطلب منهم أن يمهلوه حتى يصلي، فأمهلوه فصلى. ثم أتى إلى المولود الذي كانت تحمله هذه الفاجرة التي ولدته من الزنا، وضع إصبعه على بطنه وقال له: من أبوك؟ قال: الراعي. أنطقه الله تعالى، فبرأ جريجا من الزنا الذي نسب إليه، إلى غير ذلك مما حصل من أتباع الأنبياء من الصالحين. وأما ما حصل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا فإنه لا يحصى، ومن يحصي عدد نجوم السماء أو أوراق الأشجار، من يحصيها؟ لا يحصيها إلا الله تعالى. فمن ذلك ما جرى لبعض التابعين، وهو زيد بن خارجة الأنصاري الخزرجي الحارثي، فقد روى البيهقي عنه بإسناد صحيح أنه بعدما مات قبل أن يدفن سمعت له جلجلة، أي صوت، ثم تحرك فجلس فقال: محمد رسول الله، في الكتاب الأول صدق صدق، أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله، في الكتاب الأول صدق صدق، عمر بن الخطاب القوي الأمين، في الكتاب الأول صدق صدق، عثمان بن عفان، في الكتاب الأول مضت أربع وبقيت سنتان، بئر أريس وما بئر أريس. ثم مات، أي عاد إلى حالته التي كان عليها. هو قبلا مات، إنما الله تعالى أحياه ثم أعاده إلى الموت إظهارا لشرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف هؤلاء الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وإظهارا لكرامة هذا الميت. أما قوله مضت أربع وبقيت اثنتان سنتان، فمعناه أن عثمان بقي لأيامه التي يكون أمر سلطته مستقرا ثابتا بطمأنينة ونشاط، مضى منها أربع وبقي له سنتان، أي بعد ذلك تتغير عليه الأحوال إلى الاضطراب والاعتراضات عليه. وأما قوله بئر أريس وما بئر أريس، فهو اسم بئر في المدينة المنورة، كان عثمان معه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انتقل إليه بعد أبي بكر وعمر، كانا يلبسانه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على هذا البئر، بئر أريس، أخرج خاتمه من يده فوقع في البئر، فنزح البئر فلم يظهر، بعد تفتيش ثلاثة أيام لم يجدوه. ثم بعد ذلك صار على عثمان اعتراضات من الناس وتشويشات أقلقت باله، حتى أدى ذلك إلى قتله. كان ذلك الخاتم فيه سر وضعه الله فيه. وفي قصة زيد هذه بقية، وهو أنه قال هذه الكلمات: ظهرت الفتن وأكل القوي الضعيف، بعد أن ذكر عثمان. المعنى أن عثمان سيستقبل بعد هذه الست سنوات أهوالا ومشاكل، فكان الأمر كذلك. ثم من جملة ما ظهر بعد ذلك في المئة الثالثة أمر حدث في خراسان، وهو أمر جسيم. كان في خراسان ناحية هي ثغر من الثغور، كانت الكفار المشركون يتعرضون للمسلمين من وقت إلى وقت من هذا الثغر، فهجم كافر طاغية فتصدى له شباب للدفاع، كان دخل القرية ثم تظاهر بالفرار ليستجرهم إلى الصحراء، فلما أصحروا، أي صاروا في الصحراء، كر عليهم وقتل منهم نحو 400. ثم جاءهم المدد من والي تلك الناحية، فهرب ذلك اللعين، فحملوا القتلى إلى البلدة، وكان من بينهم رجل شاب متزوج، ترك زوجة وأولادا، ولم يترك لهم مالا، إنما كان يكتسب بقدر ما ينفقه عليهم، فأخذت جثته ووضعت بين يدي زوجته فصارت تبكي، وصارت النساء ذوات القرابة والجيران يبكين معها. فحانت صلاة المغرب فقامت فصلت، لم تمنعها تلك المصيبة من أن تقوم لطاعة الله. فبينا هي ساجدة أخذتها غفوة، فرأت في منامها أرضا يابسة، ثم رأت أمامها أرضا ذات عشب كثير حسن المنظر، ثم رأت رجالا متحلقين حلقا حلقا يأكلون، يلبسون ثيابا خضرا وقد علاهم النور، فجعلت تتصفح وجوههم لترى زوجها. ثم هو ناداها باسمها: يا رحمة يا رحمة. فأقبلت نحوه فقال للذين يأكلون معه: ما زالت هذه المسكينة جائعة عطشا منذ اليوم، أتأذنون لي أن أطعمها؟ فأعطاها لقمة من رغيف بياضه أشد من الثلج واللبن وأحلى من العسل والسكر طعمه، وقال لها: كلي فلا تجوعين بعد هذا ولا تعطشين ما حييتي. فأكلت ثم استيقظت، فعاشت بعد ذلك أكثر من 20 سنة لا تشتهي الطعام، وهي صحيحة الجسم، أغنتها تلك اللقمة بفضل الله تبارك وتعالى عن الأكل والشرب، وهي لا يرى في وجهها أثر البؤس، خدها متورد، وإذا مشت تمشي بنشاط. ثم فشى أمرها، فصار الحكام يأخذونها ويحبسونها في بيت الشهر والشهرين ليتأكدوا من أنها لا تأكل ولا تشرب، فلا يجدونها تأكل ولا تشرب. وما كانت تطلب من الناس شيئا إلا أن الناس كانوا يعرضون عليها ما تطعم به أولادها، ولتكتسي فكانت تأخذ، وكانت ولية لم تجرب عليها كذبة واحدة. ثم الناس في تلك البلدة وفيما يليها كلهم أيقنوا، فلم يبق عندهم شك من صحة أمرها. وكذلك حصلت لغير هذه المرأة في بلدان مختلفة مثل قصتها. وكان بعض الولاة الأذكياء أراد زيادة التأكد من صحة أمر رحمة، فأمر بملازمتها طول السنة، لأنه عند الأطباء قد يدعي أحدهم أن الإنسان في أحد الفصول الأربعة تعرض له حالات قد تمنعه من شهوة الطعام، لكنهم لا يسلمون أن يمتنع الإنسان طول السنة عن الطعام والشراب. فلو كان أمرا عارضا لكان ذهب عنها تلك الحال، لكنه لم يذهب عنها في جميع الفصول الأربعة، فسلمت الأطباء أن هذا الأمر خارق للعادة. فسبحان الله القدير على كل شيء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: يا ركن معتمد.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

الأمر بحفظ اللسان. روى عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. هذا الحديث معناه أن الإنسان إذا صمت لا يكتب عليه كلام، فإذا تكلم فلينظر في كلامه، فإنه إما له وإما عليه، وليس الأمر كما يقول بعض العوام: الحكم علي جمرك. إنما الأمر كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال العلماء: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. والمؤمن الكامل من شأنه أن يكف أذاه عن المسلمين إن كان بلسانه وإن كان بيده، وهذا معنى ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سأله أبو موسى الأشعري: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكثير من الناس يهلكون أنفسهم بسبب ألسنتهم، حيث يستعملونها فيما لا يرضي الله عز وجل، ولا سيما عند المزح والغضب. وهذا معنى قول الشاعر: كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. وقد روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ومعنى ما يتبين فيها لا يتفكر فيما تؤدي إليه، أي لا يرى أن فيها ذنبا. ومعنى يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب أنه ينزل بسببها إلى قعر جهنم. قال الحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو شريعته. واعلموا أن الاستخفاف بالله أو شريعته كفر مخرج من الإسلام، وذلك كقول بعض الناس: فلان جنن ربي أو أهلك ربي، أو نحو ذلك مما فيه استخفاف بالله. وكذلك الاستخفاف بالشرع، كالذي يقول: الصلاة موضة أديمة، أو يقول: الصوم تعب بلا فائدة، أو يقول: الحج وثنية، أو يقول: صوم وصلي بتركبك الإلي. فكل هذا من الكفر المخرج من الإسلام، ولو كان القائل مازحا أو غاضبا. فكثير من الناس يكفرون بالقول من دون اعتقاد معنى اللفظ، فهؤلاء خارجون من دين الله تعالى. قال تعالى:
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكم أبعد من الصواب من قال إنه لا يكفر من تلفظ بألفاظ الكفر إن كان مازحا أو غاضبا أو لأنه لم يعتقدها، فهذا جانب الحق وشجع الناس على الكفر والعياذ بالله، وخالف قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فلم يشترط الله تعالى أن يكون معتقدا لمعنى كلمة الكفر ليعد كافرا، بل اعتبره كافرا لمجرد قولها. وما أجهل من يقع في الكفر ثم يقول أستغفر الله قبل أن يتشهد، فهذا يزداد ضررا وكفرا، لأنه يكذب القرآن بهذا الاستغفار. ولا بد لمن كفر أن يتشهد حتى يعود للإسلام فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي عن ابن عمر. وفي الختام نذكر حديثا عظيم الفوائد رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، معناه انتبه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم اجعلنا من القائمين الصابرين، واشرح صدورنا ونور قلوبنا،
واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، واجعلنا من الذين لا يستعملون ألسنتهم إلا في الخير، وأكرمنا برؤية ولقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دعاء للحفظ من السحر. روي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح كعب الأحبار أنه قال فيه: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. والمعلوم أن كعب الأحبار كان من أحبار اليهود في اليمن، وكان من حمير، وهي من قبائل اليمن الأصلية القديمة، ثم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. كان لكعب الأحبار والد من علماء اليهود، وكان قبل وفاته قد سلم ولده عدة كتب قديمة مختومة أمره أن يحفظها وأن لا يفتحها، إلا واحدا أمره بقراءته. وأخذ الوالد عهدا على ولده كعب الأحبار ألا يفتح الكتب الباقية، فلما مات والده فتح الكتب المختومة فوجد فيها نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي صفته، واطلع على تبشير الأنبياء به فآمن وأظهر إسلامه. وكان كعب الأحبار يعرف أن اليهود من أسحر خلق الله تعالى، أي من أكثر الناس استعمالا للسحر. روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه بالإسناد الصحيح عن القعقاع أن كعب الأحبار رضي الله عنه كان يقول كل يوم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فسيدنا كعب الأحبار كان عنده اطلاع على أحوال

آل اليهود وأنهم يكثرون من السحر، فكان يتحصن من سحرهم بهذه الكلمات، كان يقولها كل يوم أو كلما خاف أن يصاب بسحر، فعصمه الله تعالى بهذه الكلمات. فينبغي إخوة الإيمان حفظها وتعليمها للأهل وغيرهم، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه السحر لكثرة فساد القلوب. ثم هذه الكلمات معانيها حسنة وألفاظها طيبة، ليس فيها مما يخالف الشريعة، وليس فيها استنجاد بملوك الشياطين ولا بأي كوكب. رضي الله عن كعب الأحبار ونفعنا به، آمين.

0: وصية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيها الفوز والفلاح في الآخرة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. رواه ابن حبان والبيهقي.
0: هذا الحديث فيه أمور ومعان عظيمة. من أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فليعمل بها، وهي كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله واليوم الآخر، أي ليستمر على الإيمان بالله واليوم الآخر إلى مماته، مع ما يلزم ذلك من أمور الإيمان وما يتبعه.
1: ثم ليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعروف والخصال الحميدة والأخلاق الحسنة كما يحب أن يعامله الناس بها.
0: فالناس يحبون أن يعفو الناس عنهم ويحسنوا إليهم ويصدقوهم ولا يغشوهم ولا يخونوهم ولا يعاملوهم بالمكر والخديعة، ولكن نراهم في الغالب إذا عاملوا الناس لا يعاملونهم بهذه الصفات الحميدة التي يحبون أن يعاملهم الناس بها.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود.
0: ورحم الله تعالى الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، والذي كان يلقب بالسجاد، وكان من أحسن الناس خلقا ومن أسخى الناس، حتى كان الناس يهابونه من حسن حاله.
1: لقد أهانه يوما شخص في وجهه، فسكت زين العابدين ولم يرد عليه وينتقم منه، فقال له ذلك الشخص: إياك أعني. فقال له زين العابدين: وعنك أغضي،
0: ومعناه أنا عمدا أسكت عنك ولا أعاملك بالمثل. فلما رأى ذاك الرجل هذه المعاملة من زين العابدين ندم ووبخ نفسه ولامها واعتذر إلى الإمام. جعلنا الله من المحسنين رفيع الأخلاق الذين يبذلون المعروف خالصا لوجه الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 16 من سورة الجاثية إلى الآية 9 من سورة محمد بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: بأسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلوية، إيطاليا كومباني بالطليعة هي.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الثلاثة 2 حزيران 2026، الموافق ل 16 ذو الحجة 1447. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني، على المكسر كمال وإيمان الخرفان زميلتنا بالاستوديو. أهلا وسهلا يا إيمان.
4: أهلا وسهلا فيك يا علي، يسعد صباحك علي، كمان صباحه لكمال، صباح متابعينا الكرام، يسعد كل أوقاتكم وين ما كنتم عم تسمعونا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة.
3: دائما بقول لكم حضروا شي سخن، خلينا نعمل صبحية مفيدة بإذن الله مع بعضنا، وهيك نسر قلوب بعضنا، نوجه تحيات لبعض،
4: ندردش سوا، نحكي سوا، حضروا حالكم.

0: عم بيقول لي كمان انه في ناس بتحب تشرب ايس كوفي الصبح. نحن ما جابينكم باي شيء يعني. فيكم تشربوا مليسه,
1: فيكم تشربوا سخن بارد, فيكم تسمعونا هيك بدون ما تشربوا شيء, ما في مشكله.
0: نعم صحيح.
1: كمان بيصير. بس بدي اقول لهم للاهالي بما انه هلا عم يسمعونا وللطلاب كمان, يعني مع الايام الاخيره من العام الدراسي, ما عليه طولوا بالكم, وسعوا خلقكم مثل ما بيقولوا. هالايام الاخيره من العام الدراسي بدنا ندرس, بدنا نجتهد, لو كانوا هول اخر ايام بس انه صفاه بتقطع يعني.
0: ايه بتقطع. ما هي انا نحن قدامكم قطعناهم
1: قطعناهم وتخرجنا واشتغلنا, فهول الايامات يعني قديهن قليل بس بتحسهم كتير طوال.
0: صح.
1: ما عم يعرفوا يخلصوا. بدي اقول لهم للتلاميذ يصبروا ويطولوا بالهم.
0: هي كانت سنه صعبه.
1: وللاهالي كمان سنه كتير صعبه على الجميع, على الاهالي, على الكادر التعليمي, على الادارات. فعن جد الله يعطيهم الف عافيه, وان شاء الله هيك بالنجاح والتفوق وبراحه البال.

0: حبلش اقرا رسائل عم تبعتوها انتم على رقم الواتساب 0166-7602. وعليكم السلام. الحاج ابو محمد زايد من البداوي، يسعد صباحك. نادره دباغ عم تقول تحيه لعلي وحسام وكل اسره الاذاعه، وكمان لكمال، جزاكم الله عنا خير الجزاء، وشكرا هيك على الدعوه الحلوه.
1: بدي صبح كمان على ست سناء شماس، صباحكم ورد، صباحكم مودة، صباح الخير. كمان يسعد صباحك استاذ هاني، صباح جديد يشرق بأمل جديد، ما أجمل فسحة الأمل عندما يحتاجها الإنسان فينطق بذكر الله، فتحياتنا لك الصباحية سيد هاني. أسعد الله صباحكم إيمان علي حسام وأيضا كمال، معكم أريس عبد الهادي من البقاع. حقيقة أنا مبسوطة اليوم لأنه عندي عطلة وقادرة أسمعكم مباشرة، بالعادة بحضر البث على اليوتيوب بعد دوام الجامعة. تحية لكم ولكل العاملين بالإذاعة، الله يعطيكم العافية. بدي سلم على الماما والبابا وإخواتي، وعندي رجاء صغير دعوا لي أنجح بامتحاناتي.
0: إن شاء الله بتنجح. اللي بيدرس بينجح.
1: إيه.
0: اللي بيدرس بينجح.
1: إيه. حطي قاعدة. نعم. وإن شاء الله أنت عملي اللي عليك، ونحن بندعي لك إن شاء الله، ونتمنى لك التفوق لإلك ولكل طلاب لبنان.
0: أسماء الخرفان خالتك بعتت لنا صورة فنجان القهوة.
1: صباح خالتي.
0: مع هذا البسكويت، البسكويت نوار يعني. إيه
1: طيب.
0: مع إنه أنا مش مع إنه تاكلوا على الريق شيء بقلبه سكر.
1: أيوة.
0: لأنه بتصير بتجوع أكتر ومنه يعني شيء.
1: تاكلوا شيء سكر ترجعوا بتحبوا تاكلوا شيء مالح، بترجعوا بعد المالح شيء سكر وهكذا.
0: من قضية كل
1: ومن قضية.
0: سبحان الله. أنجي بتصبح علينا وبتوجه تحية لجروبا القلوب البيضاء، شكرا لك يا أنجي، تحية كبيرة لك. كمان تحية لمريم عطوي عم تقول آخر يوم بالمدرسة رح أشتاقلكم كتير.
1: الظاهر عندها امتحانات.
0: أوكي.
1: عندها امتحانات بأكتو يمكن.
0: نعم. طيب كمان رسالة من ريتيا، هلا ما طفت عندي. خلينا نسمع
1: وسعد شهاب كمان، تحياتنا له.
0: تحية لسعد شهاب. خلينا نسمع دعاء اليوم ومنكفي من بعدها.

0: ورد اليوم.
1: الله الله الله.
2: ورد اليوم الثلاثاء 16 ذو الحجة 1447 الموافق ل 2 حزيران 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ومن فوائد هذا الذكر والدعاء أن المسلم إذا قاله يكتب له حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس من زمن سيدنا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا.
3: بلشوا بالورد وابعتوا لنا صور عداداتكم، هيك بنشجع بعضنا على الخير.

0: مكفين بشوي بقراءة رسائلكم ما شاء الله كتيرة. نادية بغدادي بتقول أحلى صباح معكم، تحية لزوجي عدنان وأخواتي وبناتي وأحفادي ورفيقتي سناء وأخواتي وبناتي. أوكي، كمان من الرسائل اللي وصلتنا نسرين العجوز بتقول ينعاد عليكم الصحة والسلامة، بدي وجه تحية لكل أسرة الإذاعة وخاصة علي وإيمان وزوجي عماد وأولادي، إن شاء الله بتكون هالسنة السنة المقبلة منكون السنة المقبلة على جبل عرفات. آمين
1: آمين.
0: كمان أسعد الله صباحكم بكل خير علي وإيمان، بدي وجه تحية لخي أحمد عرداتي وبقول له مبارك المولودة الجديدة، الله يجعلها من الصالحات. نحن كمان بقول لكم مبارك. شو سميتوها؟
1: خبرونا شو سميتوها. ست أم محمد دبال كمان بتصبح علينا. اوكي، بعد بتوجه تحية لكمال وعم تدعي لنا أدعية كتير حلوين وعم تصبح علينا يا علي وكل أسرة الإذاعة، بارك الله فيك ست أم محمد دباه. كمان يسعد صباحك أنجي، أهلا وسهلا فيك ونهارك سعيد.
0: نسرين الشعار، أسعد الله صباحكم عائلتي الصغيرة علي وإيمان وحسام وكمال عائلتي الثانية. كمان عم تصبح على عائلتها الثانية الغوالي أعضاء جروب القلوب البيضاء. يومكم سعيد وإن شاء الله هيك بيكون صباحكم خير وسعادة ورحب بال. أكرمكم الله وفرج كربكم بجاه هذه الأيام الفضيلة. شكرا لك يا نسرين.
1: آمين. سيد أحمد علوي من ألمانيا كمان بيصبح علينا وتحياته لوالدته وزوجته وصديقه محمد شهين، كمان عم بيبارك بالمولود الجديد لأخي وصديقي عم بيقول الحاج أحمد هرداتي.
0: هذه كلها كرمال المولودة الجديدة.
1: واو.
0: طيب شو رأيكم نحكي بالطقس؟
1: يلا نحكي.

0: عندنا مولودة تانية.
1: ايه يعني هذا بناء على طلبك يعني. صح. قالت له بقى قبل الطقس بدي بارك لمولودة تانية.
0: قبل الطقس هيك فتنا جملة اعتراضية. اول شيء بدنا نقول الف مبارك لنور بمولودتها الجديدة سلطانة. ولدت بتركيا. صحيح سلطانة، ألف مبارك قدومك، وإن شاء الله بتكوني هيك سلطانة إن شاء الله ومن الصالحات. هيدي التحية والمباركة من السيد أبو محمد زيد من البداوي، عم يطلب الدعاء من حجاجنا الكرام، وكمان عم يطلب أنه يستغفروا لنا، وكمان عم يبارك لبنت خيو نور بمولودتها الجديدة مثل ما ذكرنا سلطانة.
1: أنا بعده الاسم براسي سلطانة،
0: سلطانة حلو. حبيت كتير الاسم،
1: كتير حلو هيك مميز يعني.
0: صح.
1: نعم. طب قبل ما افوت بالطقس كمان اسمحوا لي وجه تحيه كتير كبيره لمحمد فخر الدين، بقول له يسعد صباحك، وكمان لخالتي منى القلطي، كمان كمال بصبح محمد فخر الدين،
0: تحياتنا له.
1: نعم تفضلي كمان. زقفه كمان عند كمال،
0: صار فيكم تفوتوا بالطقس.
1: نعم.

0: القويري.
1: نعم
0: وصافي.
1: إيمان بلشت أنا امبارح قلت لكم حسب التوقعات بدءا من الأربعاء خلص يعني اعتبروا حالكم عم تصيفوا.
2: إيش تصيفوا؟
1: بلشتوا تحسوا بالشوبات ولا لا؟
2: إيه بلا أكيد.
1: بلشنا نحس بالشوبات. هذه الكتل الهوائية الرطبة اللي كانت عم تأثر على لبنان طيلة شهر أيار بدأت شو بقولوا الانحسار أيوة. بدأت بالانحسار عن منطقتنا بدءا من اليوم وبدءا من بكرة الأربعاء إن شاء الله حسب التوقعات رح تبلش ترتفع درجات الحرارة تقل الرطوبة وتقل سرعة الرياح وهذا الضباب والجو الشتوي اللي كان مسيطر على المرتفعات خاصة بالمناطق الشمالية هو هذا الشيء منه معتاد لمثل هالفترة بالسنة رح يبلش يتغير ورح تبلش ترتفع درجات الحرارة بدءا من بكرة وصل نهار الجمعة على عتبة 30
2: 30؟
1: نعم
2: أيوة
1: خلص يعني صيف أوفيشلي رسميا
2: يعني سافيكم تشيلوا سجاد
1: خلص بعد في ناس حاطة سجاد
2: أنا
1: مش هالقد أنتو كمان يعني
2: أنا قلت إيران
1: نعم
2: يعني بعد تتوقع يجي شيء هيك عواصف وبرد
1: ما شكله حسب هلا كل شيء بنتوقع يعني الله أعلم نعم. بس حسب التوقعات لا ما شكله هو
2: نعم.
1: خلص يعني صرنا بحزيران
2: خلص فينا نشيل استجنات يا شباب بركي بالويك
1: اند نعم بس أنا كنت قلت بتذكروا ما حكيت عن النينو
2: ايه صح
1: ايه هيدا النينو معناته الله اعلم بس هيدي كلها دراسات بتقول انه ارتفاع درجات الحراره بالمياه المحيط الهندي هذا بيؤدي هذا كل اربع سنين بصير
2: أيوة.
1: بيؤدي الى ارتفاع كبير بدرجات الحراره بالصيف وانخفاض كبير بدرجات الحراره بالشتاء بكل
2: بالدول
1: يعني بكل الدول نعم هكذا فعم بيقولوا العالم عم بيقولوا هول المراقبون انه ممكن تكون هالصيفيه هالسنه كتير قوية يعني
2: ايوه وبالمقابل حتكون شتوية قاسية
1: نعم
2: هذا
1: من باب الاستئناف يعني استئناس مش
2: اوكي ويبقى العلم عند الله
1: سمعنا شيء حلو يا كمان

0: هالأنشود الجميلة جدا جدا جدا من إنسان جميل جدا جدا الصديق المنشد علي عصري. بدي وجهه
1: تحية لألو لسيد علي.
0: أنشودي شو اسمه؟
1: لنا في واسطة سادات، يعني هيدا ستيل الحضرات أنا بعرف كتير محبينه كتار.
0: نعم.
1: إن كنا نحن ولادنا كيف عم تطلع بالسيارة بتلاقيك حاططها يعني.
0: نعم.
1: فتحياتنا لسيد علي ومبارك الأنشود.
0: تعرف إنه أنا لما أنزل أعمل رياضة بسمعها؟
1: أيوة أنا بسمعها صراحة.
0: نعم.
1: وفيكم تلاقوها على أبليكيشن نداء المعرفة وتسمعوها بدون إنترنت.
0: نعم.

0: ماما عم تبعت لي عم تقول لي وين تحية أمك؟ تحية كبيرة للماما يعني
1: صباح وطباسمة.
0: هي عم تسلم عليك وتسلم على كمال قلب.
1: يسعد صباحك
0: كمان أم الحسن.
1: بكي بابا بعت لي كمان.
0: هلا أمرار شو بيبعتوا لنا إنه أنتوا عاملين بتبشوا دايما للعائلة تحية. طب إيه بدي وجه العائلة تحية.
1: طب مش لأنه مستمعين هن.
0: من سر قلوبهم.
1: أكيد.
0: وبيسمعونا هن كل يوم أكيد مثله مثل المستمعين بنوجه لهم تحية. مين ما بيبعت لنا تحية من أولى نحن.
1: من صبح حالي. نعم. مش واسطة يعني يا جماعة.
0: مش واسطة. طيب كمان تحية لست أم

0: أكيد الدعوة عامة ويوجد أماكن مخصصة للنساء، وأكيد حتتابعوا إذاعة نداء المعرفة طيلة هذا الموسم المبارك، موسم الهجرة المباركة، وأيضا عاشوراء بأمتع وأهم البرامج اللي بتفيدنا أكثر وأكثر بمعلومات عن هالذكرى العطيرة.
1: يعني الدورة مش هالجمعة، جمعة الجاي.
0: نعم صحيح.
1: نعم إن شاء الله
0: بدنا أنشودة ممنون.

0: بدي وجه تحية كمان، عم بوجه تحية للشيخ خالد خليلي وعم بباركوله بالحفيدة الجديدة. كمان يسعد صباحكم علي وإيمان، تحية لزوجي عم بيقولوا خليل شماس، الله يهدي البال وأحلى صباح نداء المعرفة من ليال حرب. تحية لألك يا ليال.
1: بدي صبح الست جميلة شماس وأيضا على الست سامية،
0: تحية كبيرة للحاجة جميلة والحاجة سامية،
1: أكيد تحياتنا لألون. ودغري اللي بهيك بمدني بمدد من عنده مين؟ الست أماني الحسين عم تذكرني بالدورة كمان الخاصة بالنساء بمصلى الأشعري وأيضا بمصلى الشيخ نزار حلبي، الجمعة السبت والأحد نفس التواريخ 12-13-14 حزيران، بس الساعة 10 صباحا إن شاء الله، وكمان بمصلى المهتدين. فلذلك سارعوا إن كان بدورة النساء وإن كان بالدورات العامة لا تلقي المعلومات ولا نعرف أكثر شو حصل مع نبينا في ذكرى الهجرة المباركة.
0: خلينا نسمع ممنون أنا ممنون هالأنشودة الجديدة اللي أطلقتها إذاعة نداء المعرفة.

0: هالأنشودة اللي كتير طلبتها ست نادية بغدادي.
1: هذه هي الكلمتين اللي طلعتين
0: بالعدية.
1: طيب بعد الفاصل أحد المواقع بينشر وبيقول امرأة مصابة بحالة طبية نادرة.
0: أيه.
1: هالحالة الطبية رح تصدمكم.
0: أيوة.
1: بعد البريك. أيوة بعد البريك.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 300

0: 0548 713 277.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: خاص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت
4: كمان. ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم.
5: 01-74-93-350-417.
6: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة، 76-798-534.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل. بعدنا مستمرين معكم ببرنامج صباح المعرفة. بعدنا كمان مستمرين بتلقي رسائلكم الصباحية على 01-66-76-02. عنا خبرية اليوم وعنا نشوف هيك شوية طرقات لبنان شو عم يصير فيها.
1: يلا بس رجع سمعنا المقطع الحلو من الأنشودة. ليش قلتو؟
0: افتكرت رنيت التليفون.
1: هلأ رسول الله زرناه
0: الحاج معروف رحمه الله.

0: ننتقل شوي لغرفة التحكم المروري لنشوف حركة الطرقات عنا بلبنان. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الجمهور باتجاه الحازمية، حركة المرور كثيفة على طريق بشيمون عرمون باتجاه جسر خلدة، وأيضا على أنفاق المطار باتجاه بيروت. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد لدبي باتجاه أنطلياس ووصولا للدورة. أيضا حركة المرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني ووصولا لازو مكيل. أما بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية، 8 حوادث نتج عنهم 12 جريح وقتيل.
1: أوكي، فتلنا بخبرية اليوم يا كمال.

0: خبرية اليوم.
1: اسمع الخبرية يا إيمان. سنة 2009. لا صوتك طلع كأنك عم تحكيني من الديوان.
2: لأنه أنا زحت عن المايك. أوكي.
1: سنة 2019 سيدة يعني امرأة صينية اسمها تشين.
2: أوكي.
1: كانت نايمة جنب زوجها فقت من النوم. زوجها عم يحكيها ما عم تسمع عم تحكي عم تقوله ما عم بسمعك. فراح استدعى الممرضة دق لها قال لها في زوجتي ما بعرف ما عم تسمع يعني قامت طرشة يعني. إيش الممرضة صارت تحكي أم صارت تسمع صوت الممرضة؟
2: سمعت الممرضة ما سمعت زوجها؟
1: ما بتسمع زوجها.
2: أيوة.
1: ما عم تسمع صوت زوجها. استغرب وفكر أول شيء إنه هي عم تتزانخ. طلع لا مزبوط.
2: أنا بركي عم تمزح.
1: إنه عم تمزح أو عاملة حالي ما بدها تسمعه يعني. لا طلعت هي مزبوط ما عم تسمع صوت الرجال عم تسمع صوت النساء فقط.
2: كل الرجال ما عم تسمع.
1: كل الرجال يعني.
2: صوت النساء.
1: يعني فاتت امرأة سمعت صوتها.
2: شو هالحالة أول مرة بسمع فيها.
1: رجل يحكي رجل ما تسمع.
2: غريب.
1: بعد إجراء الفحوصات بيّن أنه بتعاني من حالة نادرة جدا اسمها فقدان السمع للترددات المنخفضة.
2: أيوة. أيه.
1: أوكي. ليش نعم. الرجال هن تأثروا بهذه الحالة يعني ليش أنه صوت الرجال ما عم تسمعون؟ لأنه بتتميز أصوات الرجال عادة بأنها أعمق وأقل حدة من أصوات النساء والأطفال.
2: نعم صحيح.
1: لذلك تقع ضمن نطاق الترددات اللي بيصعب على المصاب بهذه الحالة إدراكها لما يحكي يعني. وهذا النوع أبدا منه شائع وبيصيب يعني تقريبا 2000
2: يعني.
1: نادر جدا.
2: أيوة. يعني طلعت تسمع صوت النسوين بس
1: ما عم تسمع صوت الرجال.
2: تخيل. سبحان الله.
1: سبحان الله يعني عيش كتير بتشوفي كتير سبحان الله.
2: بيقولوا
1: هذه كانت خبرية اليوم.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون عصحتكم.
3: إذن وصلنا للفقرة الصحية من بعدها منكون بسؤال اليوم. يعني إحنا قلبنا الفقرتين هيك منسحب سحبة واحدة بسؤال اليوم. نعم. الموضوع امبارح أنا أعلنت عنه هو الفاريز بالقدمين. كتير بنسمع عن الموضوع وكتير بفتكر كبار بالعمر بيعانوا من هالمشكلة. رح نحكي أكتر عن هالموضوع ونحاول نلاقي لها حلول مع الدكتور نزار الشهال. أهلا وسهلا فيك يا دكتور ويسعد صباحك.
4: اهلا وسهلا فيك استاذ علي, صباح الخير. صباح الحاج ايمان.
5: يسعد صباحك دكتور, اهلا وسهلا فيك.
4: اهلا فيكم على راسي.
3: دكتور نزار, شو يعني فاريز بالقدمين؟ شو هو الفاريز
5: وهل هو بس عند الكبار في العمر او حتى كمان الاعمار الصغيره؟
3: حتى بسمع انه النساء هن اكثر اصابه فيه.
5: نعم هلا بنعرف التفاصيل. تفضل دكتور.
3: هجمنا عليك فرد هجمه.
5: انا كذا سؤال.
4: ما بيأثر. طيب الفاريز هو عباره عن تضخم بالاورده الدمويه ومع عدم استقامه, يعني بصير فيها تعرج الاورده اللي هن سطحيه, غالبا بيكون الأطراف السفلى اللي هن بالقدمين. هذا هو تعريف الفاريز. شو سببه ولا هو الفاريز؟ رح نحكي أول شيء عن حالة طبيعية لحتى نعرف بعدين ليش بيصير هيك. الحالة الطبيعية نحن عنا بالأوردة الدموية اللي راجعة بترجع الدم باتجاه القلب فيها صمامات. هذول الصمامات بيمشوا الدم باتجاه واحد, يعني إذا بده يرجع الدم من القلب للأعضاء بيسكروا الصمامات ما بيخلوا يمرق. وبيكسب الدم الطاقة أو القوة لحتى يقدر يمشي بهدول الأوردة عن طريق العضلات اللي محيطة فيه. فلما نعمل نحن انقباض وانبساط بعضلات الإجرين, يعني بس حرك واحد إجري ويصير في عنا هذه الحركة بالعضلات بيشدوا أو بيضغطوا على هالأوردة, فبالتالي بيمشي الدم بقلب الأوردة باتجاه واحد لأنه في عنا هدول الصمامات.
3: أيوة.
4: مثل كان واحد مثلا عنده مي بقلب بالون وكبس على البالون بيتحرك المي بقلب البالون. بس الفرق ان احنا عنا بالأوردة في عنا صمامات بيمشوا المي باتجاه واحد ما بيرجع جوا.
5: أيوة.
4: هلا اللي عنده الفاريز, مشكله الفاريز هي بيكون عندنا مشكله بهدول الصمامات, فبالتالي الدم صار قادر انه يرجع الجوع وبيحتقن بالمناطق اللي هي السفلى, يعني باتجاه تحت بيرجع الجوع وبمحل ما بيرقد بضله بيصير بيتجمع كميه كبيره من الدم. هذا الشيء بيخلي انه يتضخم الوريد وبحتى بيعروج لانه كميه الدم صارت كثيره فيه.
5: أيوة.
4: فهذا هي الموضوع الفاريز, هذا هو سبب الفاريز وهيك بيكون شكل الفاريز. طيب شو الأسباب اللي بيخلينا أن احنا في عنا هدول الصمامات ما يشتغلوا مزبوط؟ أهم الأسباب هو الوراثة صراحة, يعني بتلاقي أنه اللي بالعائلة في عنا كذا حالة فاريز, الأشخاص الطبيعيين هن عرضة أكثر أنه يصير عندهم فاريز من أشخاص ما عندهم بعائلتهم فاريز. فأول شيء نحن عنا جانب الوراثي, يعني ما في توقف هالجانب. غير أسباب تانية عندنا مثلا اللي بيشتغلوا شغل كتير واقفين, يعني مثل مثلا الجراحين مثلا اللي بضلهم كذا ساعة واقفين, أو المدرسات أو المعلمين اللي عندهم حصص كتيرة واقفين ورا بعض. هذا الشيء بيساعد أو بيؤدي ممكن أنه الأوردة تبعيتهم تفقد هالوظيفة تبعتها, وبالتالي أنه يتجمع الدم من تحت.
5: دكتور هون في سؤال لو سمحت. بس اللي بيوقفوا لفترات طويلة أو حتى اللي بيعدوا, أو أمرار بيقولوا اللي بيعدوا إجر ع إجر كمان, مظبوط هالكلام؟
4: هلا اللي بيعدوا اجر على اجر كمان عرضه, هذا السبب كنا عم نحكي في الثانيه اللي هو لما يزيد في عنا الضغط, يعني مثلا اللي عنده لنفترض اكتام, حتى اللي عنده اكتام وبيشد لحتى يخرج البراز.
5: أيوة.
4: هذا الشيء بيعمل ضغط على الاورده الدمويه اللي راجعه بمنطقه الحوض, اللي هي هذه منطقه الحوض بتصف فيها مين الاورده الدمويه جاي طالعه من الاجرين. فلما اعمل ضغط عليها, يعني كانه الاورده الدمويه بده يرجع الدم على منطقه مسكره, فبيؤدي بالاخير هذا لا تحقين الدم ولا فقدان هالصمامات عملهم ليل بسبب الضغط العالي.
5: أيوة.
4: فاللي بيحط اجر على اجر كمان عم بيحط ضغط على هالاورده الدمويه. مثل مثلا اللي بيلبس اشياء كثير ضيقه كمان على منطقه الخصر كمان ممكن يصير معه هذا الشيء بسبب هالضغط اللي عم يعمله. من بعض الاسباب كمان الحمل, على فكره عند النسوان كثير, اكيد النسوان بس الحبل ممكن كمان يؤدينا لهدي أو يكون سبب أنه يصير الواحد مع الوحدة الفاريز بسبب كمان الحمل والهرمونات الحبل تنسى وممكن يؤدوا لنا لهدي الشغلات.
5: أيوة. شو الأعراض اللي بيخليها, يعني اللي بينتج عنها الأعراض اللي بيسببها الفاريز غير أنه عم نشوف هالشرايين من تفخة؟
4: نعم. هلا ايش بيعمل الفاريز؟ عندنا مستويات، في فاريز بسيط، في متوسط، في قوي يعني حاله متقدمه. هذا الشيء بتراوح بين منظر لأوردة دموية متشعبة بمكان محدد بسيطة، بتتراوح من هذه ليصير في عندنا تغيير لون الجلد، إن كان مثلا بتحول لون الجلد للون الأسمر، أو ممكن يصير في عندنا مثلا جلطات بقلب هدول الأوردة، فبالتالي الأجر بتتورم، بتحمر، بتسخن. يعني نحن رايحين من الأشياء البسيطة للأشياء اللي يصير في عندنا نحن جلطة بقلب هذا الوريد، فهدول اللي كلها يتون للعوارض. فنحن بالتالي كونه هيك الوضع، نحن ما بنتفق بالتشخيص، بس بمجرد انه نحن شفنا انه في عندنا نحن شرايين او الاوردة مبينة على الجلد بالظاهر، لابد نحن نعمل صورة صوتية اللي هي بتفرجينا الصورة الصوتية للشرايين، وبتفرجينا كمان حركة الدم جوا الاوردة والشرايين، فبنقدر نعرف نحن اذا كان في عندنا جلطة ولا لا، وحتى بنقدر نشوف نحن الاوردة اللي هن غماق. انا حكينا انه هدول الفاريز هن عبارة عن اوردة سطحية، فبس نحن بالمقابل عندنا كمان اوردة داخلية ما انا قادرين نشوفها على من برا، فضلنا لابد نعمل صورة الإيكو لحتى نشوف هدول الأوردة اللي من جوا، هل كمان متأذيين أو هل كمان فيهم جلطة ولا لا، لأنه ساعتها العلاج هيختلف.
3: يعني بس بالإيكو في يعرف المريض إذا هو عنده فاريز داخلي ولا في قصص ممكن يحسها بتدل عنه أنه عنده هذه المشكلة الداخلية؟
4: ما حيقدر يحس بشيء بشغلات من جوا الا اذا كان عامل جلطه جوا، ممكن تبين انه يعمل سخونه بالاجر، تورم واحمرار، بس احيانا بتكون الجلطه منا مسكره الوريد 100%، فما بيكون قادر يعرف انه انا عندي جلطه ولا لا، فمضطر يعمل الايكو لحتى نتاكد انه هو لما ببلش علاج هل هو مضطر يبلش علاج كمان لجلطه ولا لا، كرمال ما يصير حبي مشاكل اكثر من هيك.
3: طيب دكتور نزاب، بدي اسالك، عاده بشوف كثير اللي هنا يكون عندهم زيادة بالوزن عندهم هالمشكلة أكتر من غيرهم ولا ما شرط؟
4: صحيح، لا صحيح صحيح، زيادة بالوزن هي من جملة الأشياء اللي بتزيد ضغط على على على مثل ما قلنا الضغط بمنطقة الخصر البطن والخصر، أو حتى ضغط على الإجرين، فبالتالي بتعبوا الأوردة. كمان أكيد زيادة الوزن كمان هيدي كمان ريسك للفاريز.
5: دكتور، نعم. كيف منعالج الفاريز؟ شو العلاجات الموجودة والمتاحة؟
4: طيب هلا اول شيء اذا كان الفاريز نسبيا بسيط بمنطقه محدده لحد ما مانو كثير منه موصلين نحن مرحله الجلطه، فينا نحن نكون عم نعالجها باشياء بسيطه. اول شيء انه نمشي، المشي بيساعدنا لما مثل حكينا لما نحرك عضلات الاجرين ممكن عم ساعد الدوره الدمويه والاوردة انهم يدفشوا شوي الدمات، فالمشي الخفيف منيح لنا. نتجنب الوقوف كثير، الواحد بده يعمل جهد قد ما فيه يتجنب الوقوف كثير، يرفع اجريه لفوق مستوى القلب، يعني يكون مادهم باتجاه طلوع لفوق مستوى القلب، يكونوا تقريبا 15 دقيقه، يعني قد ما فيه يعملهم بالنهار بيكون منيح، يعني لو عملنا مرتين ثلاث مرات بالنهار بيكون منيح. واخر شغله ان فينا نلبس كالسات طبي اللي هو فيه بيساعدنا انه بيعمل شويه ضغط على الاورده كانه واحد عم بيحرك عضلاته، هذول الكالسات الطبي هذه وظيفتهم بيخلوا للاورده انه كانه عم بيضغط الواحد عليهم كانه عم بيعمل عم بيحرك عضلاته، فبالتالي بيساعدوا على انه يرجع الدم باتجاه القلب. أيوة. هذول الحلول البسيطه. هلا اذا كان واحد بقى اكثر من هيك بقى بده يروح، ممكن ننتقل على موضوع عمليات جراحيه. هلا عمليات جراحيه منهم كثير صعبين، يعني هنا عبارة عن غالبا لتصليح الصمام، سواء كان بانه بطريق في كذا طرق، يعني مؤداهم بالاخير الطرق انه محل ما فيها الصمام عم يسرب الدم، بيخلوه يصير يعمل مثل الياف لحتى يبطل يسرب الدم، فبيصير هيك بيكمش الصمام اكثر. أيوة. هي مؤداهم للعمليات.
5: نعم.
4: يعني بالحالات الاكثر من هيك ممكن يشيلوا الشرياء الوريد، يشيلوه بيصير الجسم بيتستعيض عن هذا الوريد بطرق اخرى لحتى يرجع الدم على القلب.
5: تمام دكتور، بنسمع كتير بجلسات ليزر لحتى نشيل هيدا المنظر اللي هيك نحن ما بنتقبله. طب نحن اذا خفينا هيدا الشيء بتكون راحت المشكله او لا؟ نحن بس عم نجملها ونخفيها.
4: موضوع الليزر هي من احدى الطرق الجراحيه لهذا الموضوع. الليزر وقلت لك انه في عندك في كثير طرق، في شيء عن طريق الحراره، في شيء عن طريق حقن بالوريد لسائل ممكن يظبط الموضوع، في شيء عن طريق الليزر، يعني كل هدول هن بالعكس هن جراحات لحتى اصلاح المشكله.
5: أوكي.
4: مش بس للمشكله، مش لحل تجميلي بس.
5: تمام
3: دكتور، عندي سؤال سريع من احد المستمعين، بفتكر انت حكيت على الموضوع بس نرجع، هي كثره العود كمان بتؤدي للفريز؟
4: العود بحد ذاته لا، بس حقلنا إذا حاط أجر على أجر فبالتالي عامل ضغط على أجره، يعني وقت أحيانا لما تكون حاطط أجر على أجر بعد فترة بلاقي أجره بلشت هيك فيها شيء من التنميل، يعني مش مرتاحة. ليش؟ لأنه بالأخير معناتها عندي دورة دموية بالأجر مش سليمة. أنا مسكرة بمحل، فهذا الشيء اللي بيخليني أنه عم زيد ضغط على الأوريدي.
3: نعم شكرا كتير لك الدكتور نزار شهال، معلومات مهمة فأفدنا فيها، خلينا نشوفك.
5: صحيح
4: كرام عينك قريبا ان شاء الله.
3: ان شاء الله
5: اهلا، يعطيك العافيه.
3: في امان الله.
4: باذن الله.
5: مع السلامه.
3: وعليكم السلام.
6: صحه صحه.

0: محمد فخر الدين عم بقول بدي وجه تحية خاصة لإيمان وعلي، عم تتعبوا وتحضروا وتشتغلوا على هيك برنامج جميل ومفيد. بهنيكم على الإيجابية اللي بتعطوها للجمهور والبسمة اللي بترسموها على وجوه المستمعين.
1: شكرا.
0: رغم الحزن والأجواء المعكرة اللي عم نعيشها، تحية لك يا محمد وشكرا على هالكلام الحلو. هادية صندقلي بتصبح على زوجة وكمان عم تقولي بتتمنى انه يكون هو على السما.
1: هبة الحداد كمان من ألمانيا بتصبح علينا، بنتمنى لك نهار جميل يا هبة، أهلا وسهلا فيك. كمان السيد أبو خالد وليد المارديني كمان بيسلم علينا وبيصبح علينا وعلى عمه جمال كمان وعلى الحاج محمود بابا ناصر وكمان على الأستاذ طلال حسامي، وكمان بيطلب أنشودة ممنون أنا ممنون.
0: أبو خالد يعني أبو لخالد المنشد؟
1: خالد
0: ما بعرف، وضح لنا الموضوع لأنه قال مارديني والخالد ماريني.
1: خالد ماريني
0: ما بعرف.
1: نعم.
0: طيب هنرجع نسمع يلا. قبل ما فوت بسؤال اليوم دغري، سؤال اليوم خاص بالآباء، هذا بناء على طلب البابا اللي بتبقى طول الوقت عم تحكي عن أمك عليزة، ولا مرة جبت سيرتي.
1: حبيت
0: فاليوم الفقرة للبابا اليوم.
1: تحية لألو.

0: ناطرك ناطرك لك تبلش هو يا فكره. تفضل يا استاذ علي. طيب. بما انه السؤال قوي ومن الوالد.
1: نعم السؤال هو بدي بشارك كبيره ها.
0: نعم
1: قصص بسيطه كان يعملها معكم الوالد انتم صغار تتذكروها لهلا.
0: واو
1: شو كان يعمل معك الحاج يوسف؟
0: هلا بعت لي الحاج يوسف هلا. تحيات اول شيء لبابا، صباح الخير، يسعد صباحك لك وللحاج هنا. اذا سؤال اليوم قصص بسيطه كان يعملها معكم الوالد انتم صغار وبعدكم بتتذكروها لهلا، حتبعتوا لنا على 01 66 76 02 رساله نصيه مع اسمكم ومن وين عم بتتابعونا.
1: بيكتبوا رقم السجل ولا لا؟
0: لا بس هيك الاسم ومن وين عم بتتابعونا. نعم. والجواب كتابه
1: اذا بتريدوا
0: علينا المهمة. عرفته
1: صحيح بهالوقت حصبح على رباح اللي هو عم بوجه تحية للمستمعين وكم

0: جورج تحية كبيرة للصديق خضر قسومي وابن خيه توفي لهلا هن عم يسمعونا كمان عم يطلبوا انشودة كمان عم يطلبوا انشودة ممنون انا ممنون اليوم صرنا سامعين كم مرة ثلاث مرات نرجع نسمع ان شاء الله خلال الحلقة
1: علي بما انه سؤال والدك هو اللي طرحه بدي اعرف شو كان يعمل معكم عم وهيك
0: بابا بعده لهلا بيعمل معنا قصص حلوة
1: شو مذكر
0: صراحة
1: هيدي امك دزتني عليه قالت لي سألي علي
0: بابا بيعرف انه انا بحب الفواكه خاصة العنب والكرز وبعده لهلا اول ما ينزل العنب
1: هول لعلي
0: بيجيب مش بقول هول لعلي مثلا بفوت على البيت معه العنب
1: نعم.
0: بفوت وين علي بالقطه بفوت على الاوضه معه العنقود حامله هيك بايده عم فرجيني ليش شو جبت لك وهيك بعده لهلا بابا بيعاملنا بدلعنا كانه نحن اولاد صغار يعني ما تغير علينا شيء نعم. صراحة
1: بالعاده هيك الولد ما بيكبر يعني بضله صغير بعين اهلته انه قد ما صار عمرك لا بيبقوا بيعتبروك انه انت ابنهم يعني اللي ربيت هيك
0: بابا مشهور كتير بحنيته يعني بيقولوا يعني بالغالب الام بتكون حنونه والاب بيكون قاسي هلا ماما حنونه اكيد بس بابا كمان عنده هذه الحنيه بتميزه يعني ما شفت مثله انا اب هالقد حنون ونقطه ضعف اولاده نقطه ضعف اولاده يعني ماما اذا بدها طلب بتبعتني انا بتقول له لابو
1: هلا عرفنا السر تمام تحياتنا لوين

0: بلشت عزيم الكرز من بعد ما شاء الله كبار هالحبات
1: موسمه هلا ما شاء الله صحتين وهنا
0: بلش موسمه يعني بس صحيح. ما شاء الله من اي منطقه من الشمال بتخبرونا من وين
1: بدنا من حمانه نحن
0: في من حمانه اكيد
1: كثير طيب كرز حمانه
0: واكتشفت انه في بالشمال بالقموعه يعني بما انه انا كنت بالقموعه بالويك اند هنيك كمان مشهورين بالكرز قال
1: نعم طيب الكرز كثير طيب
0: طيب بلشت الأجوبة توصل لنا يلا
1: بدنا نبلش بالإجابات لكان حنوجه تحية لست مريم العانوتي عم بتقول الذكريات كتير حلوة مع الوالد صاحب الفضل الكبير كان يلعبنا ألعاب مميزة ولا زال بيلعب أحفاده بنفس الألعاب من الغميضة بطابع خاص وغيرها كمان الكتير بيصعب وصفة شو بده يتذكر الواحد من البيلة يتذكر يعني منذ نعومة الأظفار بتوعى على ذكريات المشاوير الظهرات الألعاب البيكنيك اللي كنا نعملهم بتذكر كتير كتير كتير منيح أنه أي مشوار كان عندي إياه من أنا وصغيرة يعطيني مبلغ من المصاري خدي هول بابا معي ماشي الحال لا في هول خديهم معي بركي عزتي وين ما بدي روح لو بدي أنزل تحت البيت عرفت فكتير ذكريات الوالد هيك بتبقى مأسرة فيه للإنسان الله يحميلنا والدينا والديكم أيضا
0: آمين عم بتقول مروة كريم وجعتولي قلبي بمديح الأب بابا كان دايما يعمل سندوتشات المدرسة إلنا لما كنا صغار ولما صار عندي ولاد كان يعمل نفس الشيء يا يطلع لي السندوتش تبعيت ابني على البيت قبل ما نروح على المدرسة أو يروح من الساعة 6 على الفرن ليجيب له خبزة فرنجي سخن رحمه الله
1: كيف اشتقت
0: له أمين رجاء نقرأ له الفاتحة وهدو الثواب
1: لو سمحتوا أي حدا عم يسمعنا وبيعرف أنه والد شخص آخر متوفى يعني توفاه الله ياريت هيك تتذكروا بدعوة صالحة بقراءة الفاتحة عن روحه هي كمان هيدي للمناسبة كتير مهم نذكر بعضنا فيها كمان عم بيقول متابعنا رحم الله هلا منشوف مين رحم الله بابا كان يمدح ونقعد أيام حلوة الله يجمعنا فيه في الجنة ليال حرب من الإقماطية تحياتنا لك يا ليال ولكل أهلنا بالإقماطية الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة
0: فوزي درباس عم بقول صباح القشطة يا عسل شكرا انت العسل يا على فكره انبسطت فيها هيدي الرساله
1: حبيت.
0: يعني سبحان الله
1: والله التفاصيل الصغيره حلوين
0: كمان ما بعرف يطلع فيه تطلعات غريبه
1: ليه وجه له تحيه لكمال يا فوزي اذا بتريد
0: انت كمان عسل يا كمال ما تزعل
1: نعم
0: طيب صفية عم تقول بابا كان يوم العيد لما يضيف شوكولا وبومبون يخبي ليعطيني أنا وإخواتي رحمه الله كمان محمد عم بقول الشيء اللي ما بنساه من بابا اللي هو صاحب الفضل علينا علمنا علم الدين وحطنا بمدارس الجمعية كمان علمنا السباحة والصيد وعلمني سوق الإطفائية وبسببه توظفنا بالدفاع المدني
1: علمني السواقة كمان تحياتي لوالدي
0: انت علمك السواقه كيف كانت التجربه اول شيء اكيد لانه
1: كانت
0: لكن قالك انا لانه شو معنى لانه الاب طبعه كثير كثير كثير بخاف على اولاده فيطلع وخاصه بنته كمان يعني يطلعها بالسياره لتسوق فبصير بالغالب ممكن ما يملك يعني ما يملك اعصابه يعني ما يملك
1: امشي على اليمين ايمان امشي على اليمين
0: فانا الصراحه ما تعلمت السواقه مع البابا فت على مكتب تعلمت
1: هلا ليك رح اقول لك كيف بلشت الامور انه انا بحب كتير اتعلم السواقة فكنت اطلب منه اخر شيء رضخ للامر الواقع يلا تعال علمي خدني على طريق فاضي يعني ما فيها حدا عرفت هيك بتكون بالسيف سايد خليكي على اليمين بابا بعدنا انه بس شوي لا على اليمين
0: انت دغري بدك توتي بالنص يعني
1: اخر شيء شكرا كتير بابا بارك الله فيك رح اتقلبت على المكتب مكتب تعليم السواقة بخافوا علينا
0: صح
1: بالمناسبة بابا عم بيقول برسالة يا بيي بعرف قصة تعباتك وكم اعرف دمعاتك المكتومة تربينا ونحن بقلبه وإن كنا لا نراه فترة طويلة باليوم كونه لديه دكان تسماني ولما كنا ننزل لعنده كان يشمشمنا ويبوسنا ربي اغفر لي عن والده ربي اغفر لي ولوالدينا ربي يرحمهما كما ربياني صغيرة الله يرحمه جده يعني معروف بالحي عنا قد كان حنون
0: ما شاء الله صباح الخير ميم شمون
1: كمان شو بتعمل
0: ما بدنا يعني خلينا نحكي بطريقة انه ما يعني ما بدنا كتير دراما

0: بدي اقول له للبابا اني بحبه كثير.
1: ايه وانا كمان بحبه للبابا ولابوك كمان.
0: اوكي
1: طيب خلينا نكفي قراءة رسائل. ما شاء الله كتير الرسائل. نسرين الشعار: ذكرياتي مع الولد لما نروح صبحية سبيسيال بشي مطعم معين بدلعنا بالترويقة برا رحمه الله، كان كتير حنون ورايق وكتوم جدا بس عيونه فيها كل الحنان. كنا ندلع نفسنا بالمشوار بالحلويات، وكنت لما قل له بدي أعمل شو كنت قل له بدي أعمل بالي اللي بالي
0: يا بابا بالي. أوكي
1: سبحان الله، كان مزوح صاحب نكات وله 4 سنين يعني رحمه الله
0: رحمة واسعة. ست أم محمد دباغة متقول كان والدي رحمه الله يعلمنا يعملنا حلاوة السميد بالجبنة، وحتى لو كنا نايمين كان يفيقنا وما يأكل شي بلينا، كان كتير حنون رحمه الله.
1: آمين. من ضيعة عرمون عمر النجار أو عمر نجار عم بقول الله يرحمك يا بابا، أشياء كتير كان يعملها. كنت لما بدي أظهر مع أصحابي وماما ما كانت راضية لأنه خايفين علي، أكيد كان بابا يقول مش مشكل خليه يشوف حياته أكيد ضمن الضوابط يعني وضمن الأصول. يعطيك ألف عافية. يعطيكم ألف عافية، شكرا لك على هالرسالة الحلوة.
0: كمان بدنا نصبح السيد رباح بيقول صباح الخير لإيمان وصباح الخير للكل ولعلي ولكل المستمعين، يسعد صباحك.

0: تحياتنا لست بتول شعيب حبيبة قلبي. بدي وجه تحية كمان لست جمانة حباس عم تقول رحم الله والدي. هو اللي كان يشجعنا على الصلاة وكان بكل عطلة يظهرنا. كتير هيك الرسائل مشاعر مليانة مشاعر.
1: سبحان الله دائما لما نحكي عن الأهل بتدغري المشاعر بدها تطلع لأنه هني مصدر الأمان لأنه
0: أكيد
1: نعم
0: أكيد.
1: طيب شو في كمال حبيبي؟
0: شو في كمال؟ ليه مصر؟ ليه مصر؟ ما بدنا نبكي اليوم، ما بدنا نبكي. فيقوا بياتكن أو ادعوا لهم أو اقرأوا لهم الفاتحة، قولوا لهم يسمعوا حلقتنا لليوم وصبحوا عليهم مباشرة على الهواء.
1: طيب
0: أنا بالموت دغري دغري كمال بيقلب الموت.
1: يعني ما في عندك كرمادي يعني
0: حلو وسط
1: بالنص ما في. طيب خليل بيضون عم بقول، الأستاذ خليل بيضون عم بقول والدي رحمه الله كان يحملني مسؤولية أنا وعمري 14 سنة، راقبني كيف بدي أتصرف، رباني على تحمل المسؤولية باكرا وهذا الشيء ساعدني بحياتي إلى الآن.
0: نعم
1: نعم
0: مهم هيدا الأمر. صباح الخير لعلي ولإيمان، كان والدي علمني قراءة القرآن الكريم رحمه الله رحمة واسعة. يعني لاحظ كل حد عم يعطينا هيك خصلة.
1: نعم.
0: كتار الأمور اللي بدنا نذكرهم عن عن البي، بس لك هالتفاصيل الصغيرة اللي كانوا بياتنا هيك يهتموا فيها. الصلاة، الصيام، دير بالك. نعم. رايح جاي مين رفقاتك، ما تتضايقوا من بياتكم. هيدا الجيل الجديد ما يتضايق من بيو أو من أمه إذا عم بتتابعوا على هيدا كل التفاصيل. بكرة حتكبروا وحتصير باي وحتصير ام، حتقولوا الله يرحمهم شو كانوا بيفهموا، حتعملوا مثلهم نفس الشيء يعني.
1: نعم. وسيمة شاغوري يا عين على الأنشودة.
0: الله.

0: إذا أسامة الشغوري من بعد ما صبحت علينا عم تقول بابا الله يحفظه بيفكر فينا قبل ما يفكر بحاله. عادة في كتير قصص بابا بيعملها معنا، كل ما يغير موتور السيارة بيعمل روداج إلها وبيخدنا معه مثل كزدورة. هذه العادة تتذكريها؟ هذه العادة
1: أكيد.
0: أنه يلا طلعوا
1: بدك تمشي مسافات يلا نعمل روداج.
0: كان يطلع على طرابلس من بيروت. سبحان الله.
1: بالمناسبة يعني قدي حلوين هول الكزدورات والظهرات اللي بيعمل لنا إياهم الوالد، يعني ما بيترك قرنة بلبنان سياحية ولا منطقة معروفة ولا جبل ولا يعني كل المناطق بحب يزورك إياها لحتى تتعرف على بلدك ويكون عندك انتماء أكتر وأكتر لأرضك ووطنك لبنان. فحقيقة تحياتنا لكل البيات اللي عم يسمعونا.
0: أحمد علوي بقول والدي رحمه الله كان السبب بكل الخير اللي أنا فيه، أورثني سمعة طيبة جدا وهيدي مسؤولية كتير كبيرة.
1: يا عين شو هالحكي الحلو. صباح الخير، نحن 6 أولاد عم بيقولوا لنا بابا كان كل يوم يجيب لنا مشتريات بس يجي من الشغل. كبرنا أنا وإختي، تزوجنا وبعده بهالعادة، بس بزيادة صاروا أولادي معنا حتى بيحسوا بحساب زواجنا. والحلو بهالعادة مش المشتريات، الحلو بهالعادة أنه بابا يلي قد ما كبرنا بنضل بحاجته. بشرة
0: بدي أقول شغلة، المشتريات من إيد البابا إلى طعمي غير،
1: طعمتها غير
0: يعني غير، وبعدني لهلأ أنا بمصد فيهم يعني بابا
1: وولادنا بينطرون
0: يعني لما الأب يفوت حامل بإيده شيء بيقول لها نكهة خاصة. سبحان الله.
1: صحيح.
0: أنا بقول له أهلين بالحامل والمحمول يعني.

0: المحامي كريم البعريني هو من الأموع طلع ضيعته الحلوة شاط ضيعة الحلوة يا أستاذ كريم. الأموع مشهورة بالكرز والنجاس والتفاح. والدي طيب إذا بدنا نحكي شوي اللحظات الحلوة مع والدي وجوده بحياتي وبجانبي دايما هي من اللحظات اللي أنا ما بقدر أنساها. بالساهل
1: كمان بدي صبح الحاجة هناء أطوي عم بتقلنا شو هالجروحات يلي فتحتوا لنا إياها يا إيمان وعلي. رحم الله والدي رحمه الله رحمة واسعة وإن شاء الله تبقى أنت والبابا فوق راسنا.
0: هاني رشيد كمان كان
1: خلاص رجعنا على الفاصل.
0: جواب هاني رشيد بس كان يحط لي المصاري بالجيبة البابا دايما وبتذكر له. طيب
1: نعم.
0: بعد الفاصل قصتنا عن الوالد كمان فما تروحوا لبعيد.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في الثاني من شهر حزيران 2026 الموافق للسادس عشر من ذي الحجة 1447 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. اتصالات مفاجئة قلبت المشهد وأوقفت قصف الضاحية. وقف نار أمريكي عشية الجولة الرابعة للمفاوضات.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت وقف إطلاق النار على اختبار الحاسم وقائع الاتصالات التي سبقت إعلان ترامب، كيف تدخلت إيران ومن هو صديق بره؟

نتابع معنوي صحيفة الديار. ترامب يعلن وقفاً ملتبساً للنار في لبنان. أسئلة دون أجوبة ومواقف متباينة حول التفاصيل. عون ينقذ الجولة الرابعة واتصالات هامة لبري. الضاحية الجنوبية تستدرج إيران إلى الحرب. ملف السوري خارج دائرة الحسم.

وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب يعلن وقف نار غامض بعد تهديد نتنياهو للضاحية وتهديد إيراني لإسرائيل. إيران نجحت بإثبات دورها المحوري وبري برز صانعا وحيدا للسياسة في لبنان. المقاومة طربت الالتزام بالالتزام والرد بالمثل، وإسرائيل تتحدث عن وقف جزئي. الهجمات الإيرانية ألحقت أضرارا بـ20 قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط.

مما جاء في صحيفة اللواء. ترامب يعلن وقفا للنار لتحييد المدنيين في الضاحية وشمال إسرائيل. اتصالات رئاسية لإنضاج التقدم في مفاوضات اليوم، وبلبلة في تل أبيب تدفع كاتس للتهديد بعدم الالتزام. الكويت تتصدى لاعتداءات إيرانية وتحذير خليجي من تقويض الاستقرار. ترامب: لا توقف للمفاوضات مع إيران وبإمكاني أن أصبر طويلا. الكرملين يتهم باريس بقرصنة ناقلة نفط روسية.

0: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: إيران تهدد إسرائيل بلا مزح، ترامب يوقف الحرب بين إسرائيل والحزب، الكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات، وتنديد خليجي باستمرار الهجمات الإيرانية.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: ترامب يعلن وقف إطلاق النار ويوقف قصف بيروت عشية جولتي المفاوضات.

ونختم مع جريدة الشرق الأوسط وقد عنونت ترامب يتدخل لإنقاذ بيروت والمفاوضات إسرائيل تفرض منطقة عازلة غير معلنة جنوب سوريا موسكو تندد بقرصنة فرنسية لإحدى ناقلاتها أبي أحمد يتعهد بحقبة تحويلية في أثيوبيا. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلوية، إيطاليا كومباني بالطليعة هي.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لابن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: ورجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكملين أجواءنا عن الأب، وفي عنا رسالة كتير وصلتنا رح نقرأهم قبل ما فوت بفقرة قصة وعبرة. قصة كمان مؤثرة جدا عن الأب إيمان، وحنستضيف فيها فضيلة الشيخ نزار الشرقي. شو عنا رسالة إيمان؟
4: أوكي، بدنا نصبح على سيد علي شحيمي وعم بيقول: جوابا على سؤالنا، قصص بسيطة كان يعملها معكم الوالد أنتوا وصغار بتتذكروها لهلأ. عم بيقول: كان يخاف علينا كتير وكان يتصرف بذكاء معنا ويعلمنا. مالك صباح كمان صباح
3: كمان الوالد. كان عم بيقول عفوا.

0: بيقون يعملون بالحسنة يعني لو عم يتصرفوا بالتصرفات اللي بياتكن معكن أنتو يمكن ما بترغبوها أو بتشوفوها تضيق أو تدقير, تذكروا أنه هن اللي سهروا عليكم وربوكم وتعبوا عليكم, وأكيد لقدام حتعرفوا ليش عم يتصرفوا معكم بهالطريقة. سيد سعد الشهاب كمان تحياتنا لألك. ست أماني الحسين عم تقول بالنسبة للطفولة في كتير ذكريات حلوة مثل الكزدورة والتعليم الدين, وهذا علمني اللغة العربية اللي بعشقها لأن كنا ببلد أوروبي. بس بتذكر أول زيارة لما تزوجت بابا بإيده عبالي علب أكل من كل شيء, ولهلأ الموضوع الله يبارك به وبماله وبزوجته, رحم الله أمي وأموات المسلمين. إذا عم بيسمعنا بقول له نحن أولادك فخورين فيك ومنحبك.
1: شو حلو ما شاء الله. الفاتحة لكل أب وأم مسلمين كما أن هذه الرسالة ما بعرف من مين. أوكي شو بعد في عنا؟ خلينا ننتقل لقصة وعبرة. تحية لأم أحمد نصولي, يسعد صباحك. قصة وعبرة وقصتنا مؤثرة جدا عن الأب, نسمع من إيمان ومن بعدها بناخذ اتصالنا مع فضيلة الشيخ نزار شرقي.
2: قصة وعبرة.

0: تروى أن فتاة جلست أمام باب غرفة أبيها بعد أن مات، وجلست تتساءل لماذا أفتقده إلى هذا الحد؟ لم يكن أبي يفعل شيئا يعلقني به، كان يغادر البيت كل صباح، وحين يعود مساء كان يسعد برؤيتنا وكأنه لأول مرة يرانا منذ أيام. وأذكر أنه عندما كان يعجز الجميع عن فتح سدادة قارورة المخلل كان يفتحها بسهولة، وكان الوحيد الذي لا يخشى النزول بمفرده إلى قبو المبنى، وعندما نقع على الأرض أثناء اللعب كان يهب فورا ويصرخ كأنه يؤنب الأرض، لكن أحدا لم يتقدم ليقبله أو يهتم بما حصل له عندما كان يجرح وجهه أثناء الحلاقة. كان حين يمرض أحدنا هو من يذهب لإحضار الدواء، ولم أره يوما مريضا لأننا كنا نظن أنه كالصخر لا يتعب. والدليل أنني عندما حصلت على دراجة الهوائية كان يركض إلى جانبي، قطع حينها حوالي 100 كيلومتر قبل أن أتعلم كيف أتوازن على الدراجة وحدي. كان يأخذ لنا صورا كثيرة من دون أن يظهر في واحدة منها. أعددت له الشاي ذات مرة وكان عبارة عن ماء وسكر من دون شاي. جلس يومها إلى جانبي وشربه كله دون أن يجعلني أشعر بأني كنت فاشلة في إعداد كوب شاي. كانت مهمته أنه أبي، ولم أكن أتصور أن فراقه سيؤلمني إلى هذا الحد.
1: لا نحكي أكثر عن العبرة اللي بناخذها من هالقصة. بيسعدنا نستضيف من فرنسا فضيلة الشيخ نزار شرقي. السلام عليكم شيخ نزار ويسعد صباحك.
2: عليكم السلام ورحمة الله. الله تعالى الكل بخير.
1: الحمد لله. شيخ نزار، شو رأيك بهالقصة وشو العبرة اللي بناخذها منها؟
2: سبحان الله، هذه القصة تمثل يعني هذا الجيل الجديد الذي يرون آباءهم أبطالا، كما قالت هذه البنت أنه ترى أباها كالصخر لا يتعب. لذلك من دور الآباء والأمهات وكمان من حولهم من الأعمام والأخوال والخالات أن يربوا الأولاد على سنة الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فيذكر أن الأب والأم لهما مشاعر وإحساسات، يعني وإن كانوا لن يظهروا هذا أمام الأولاد في الغالب يعني، لكن ينبغي أن نذكرهما أن الأولاد أن الآباء والأمهات لهما مشاعر وإحساسات، لذا ينبغي أولا الابتسامة في وجوههما، وهذا قد يخفف أشياء كثيرة عن الوالدين سبحان الله.

0: عثمان النبي عليه الصلاة والسلام هو أوصى بشكر الناس على كل صغيرة وكبيرة، وخاصة مع الوالدين. ليس في الحديث النبي عليه السلام يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله، معناه من تمام شكر الله أن يشكر الإنسان من أساء عفوا من أحسن إليه. من أحسن إليه. فسبحان الله، الولد الذي تربى على بر الوالدين وطاعتهما وتقدير معروفهم، هذا الولد نفسه سبحان الله قد يخفى عليه كثير من تضحية والديه ويكتشفها في الغالب بعد الرحيل، يعني كالقصة التي ذكرتموها سبحان الله. فسبحان الله، فما بال الولد الذي ما تربى على بر الوالدين؟ هذا يعني لنا في شفاء، لأني سيندم ندما شديدا بعد الرحيل سبحان الله. لذلك سبحان الله في هذه القصة يعني الذي يحضرني أن الأب مثال عظيم عن خصة عظيمة التي هي ثلث حسن الخلق، وهو بذل المعروف لما عرفه ولما لم يعرفه، وعدم انتظار تقدير الناس لفعله. هذا الأب مثال عظيم سبحان الله في هذا، كما رأينا الأب يعني، وهذا في الغالب يعني لا ينتظر مدح أولاده له، يعمل التضحيات ويسهر لهم من دون أن ينتظر شكر الولد له، لا ينتظر أنه في الصباح يأتي ولده أو بنته وتقول له يا أبي شكرا البارحة سهرت علي كثيرا، لا خلاص يعني لا ينتظرون ذلك. ومن لم ينتظر مدح الناس تكون أيش نيته خالصة لوجه الله عز وجل، تكون نيته حقيقة خالصة لله عز وجل. ومن كانت هكذا نيته يكون الأثر ظاهرا بارزا طيبا قويا في قلوب الأولاد، يكون قويا جدا في قلوب الأولاد. يعني سبحان الله، يعني الفرق كبير بين الأولاد والأباء. الأولاد يحبون تقدير والديهم لهم، إذا فعلوا شيئا، إذا طبخوا لأول مرة مثلا يحبون، نعم من يعني كلمة تفرحهم من قبل الأب والأم. لكن سبحان الله الفرق بين الأم والأب، الأم هي تعد الطعام كل يوم ولا تنتظر مدح الناس لها ولا تقدير الناس لها. لكن ينبغي نربي الأولاد على هذا، أنه الأم والأب إذا قدم لنا كوب شاي أو كوب ماء يشكر. فإن كان في كل صغيرة نشكرهم فكذلك كان باب أولى في كل كبيرة إن شاء الله تعالى سنشكرهم ونقدر معروفهم.
1: نعم.
0: وكمان في هذه القصة سبحان الله يعني لفت انتباهي إلى شيء، أن الأب كان يحاول أن ينتهز أي فرصة يعيش مع أولاده، لأنه سبحان الله لا نعلم متى عند الرحيل، هل نحن نرحل قبل الأباء أو الأباء قبل الأولاد. فهذا جميل جدا، أنه من ينتهز كل فرصة يعيشها مع أولاده معناه يفرح بكل فرصة، ولن يبقي في قلبه حقدا على أولاده ولو أزعجهم بشيء، خلاص ويفرح برؤيتهما برؤية أولادهم. فكذلك ينبغي للأبناء أن يفعلوا مثل ذلك مع والديهم. إن حصل منهم شيء كما ذكرتم قبل ذلك أزعجهم أو ضايقهم، خلاص يعني هذا الأب والأم لا ينبغي أن نبقي في قلوبنا أي حقد تجاههما، لأنه إن لم نستطع أن نسامح من نحب فمن إذن سنسامح؟ العدو؟ لا، باهل أسهل أن نسامح من نحب، أليس كذلك؟ يعني وخاصة الأهل القريب جدا.
2: نعم.
0: لذلك كما الأب ينتهز كل فرصة مع ولده مع بنته، ينبغي كذلك الابن والبنت ينتهزان كل فرصة يعيشانها مع والديهما قبل الرحيل. وإلا بعد ذلك يعني أنا كما تعرفون يعني أعرف كثيرا من الناس ممن فقدوا أباهم أو أمهم، وإن كانوا في الدنيا بارا بهما، مع ذلك عندهم حسرات في بعض الأشياء بعد الرحيل. مع ذلك يعني يقول يا ليتني فعلت أكثر، يا ليتني يعني عملت أكثر إلى آخره. فالولد إن كان عاقا سبحان الله حالته صعبة، يعني حالته صعبة في الدنيا من الندم، من يعني نفسيا لن يرتاح أبدا،
1: صحيح.
0: لن يرتاح أبدا سبحان الله. فكمان في الختام نذكر أنه هذه العبارة تعرفونها، وهذا مثال عظيم عن هذا، أنه كثيرا من النعم لا يعرف قدرها إلا بعد فقدها. والأب والأم كذلك من نعم الله علينا، بمن أحسن تربيتنا على سنة الله ورسوله، وكل هذا يدور حول تعليم علم الدين، وكيف كان النبي عليه السلام مع أولاده، كيف رباهم، وكيف أوصى بتربية الأولاد، وكيف أوصى بالمعاملة مع الوالدين. يعني حقيقة المعاملة مع الوالدين ما عندنا أي عذر في إساءتهما، ما عندنا عذر. يعني وإن كان واحد مثلا يقول أنا أبي وأمي ليس على الإسلام، مع ذلك أنا أقول له أنت ليس لك عذرا في أن تؤذيهما، إنما عليك بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفة، هكذا ورد في القرآن. يعني
1: نعم
0: معناه إن كان هذا لمن كان والداه على غير الإسلام، فما باله من كان والداه على الإسلام سبحان الله. وكل هذا دائما نستفيده من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم بدنا نشكرك كثير الشيخ نزار الشرقي من فرنسا، بارك الله فيكم، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله.
0: إن شاء
2: شكرا
0: الله.
2: شيخ نزار، في أمان الله.
1: في أمان الله، وعليكم السلام.

0: اليوم الثلاثة 2 حزيران بإذن الله بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:41، العصر 4:26، المغرب 7:51، والعشاء 8:25، فجر الأربعاء الساعة 3:36، والشروق 5:22.
1: في هيك رسالتين بدي أختم فيهم بنفس الموضوع. تحية لزميلتنا هادية صندق اللي عم تقول ما بنسى والدي، كنت أظهر من المدرسة لقيه ناطرني برا حتى تحت الشتاء رحمه الله. كمان من الرسائل كان الوالد وما زال يطعمينا قبل ما ياكل. نعم. يعني بيشيل اللقمة من تمه مثل ما بيقولوا بيطعمينا.
0: كمان بدي واجه تحية للحاج محمد بلطجي عم بيبارك للحاج أحمد المصري، بس ما بعرف بشو عم بيبارك له.
1: مبارك بكل الأحوال.
0: وقتنا خلص، الموعد بيتجدد بكرة إن شاء الله 7:15 الصبح بتوقيت بيروت.
1: إلى اللقاء. لما حدي
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا كومباني أجهزة خلوية، إيطاليا كومباني بالطالعية. مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة. 03-79-39-11، فرع تاني البربير ملاصق لابن عدنان.
3: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118، واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايما حدك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 77-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بين لبنان والجانب الإسرائيلي، يتواصل التصعيد الميداني على الجبهة الجنوبية اللبنانية، إذ نفذ جيش الاحتلال سلسلة غارات وقصفا مدفعيا مستهدفا عدة بلدات بالتزامن مع عمليات تفجير نفذتها قواته داخل الأراضي اللبنانية. في موازاة ذلك تواصلت التهديدات الإسرائيلية، فقد أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته المقررة في جنوب لبنان، قائلا أنه أبلغ ترامب بأنه سيهاجم أهدافا في بيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على المدن والمستوطنات الإسرائيلية. وفي آخر تطورات، أغار الطيران المعادي فجرا على بلدة المنصور في قضاء صور بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة، وليلا استهدف الطيران بغارة ثانية منزلا في الحوش صور، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدد من المنازل وسقوط جريحين انتشلتهما فرق من كشافة الرسالة من تحت الأنقاض نقلا إلى المستشفى ونقل إلى المستشفى. سياسيا، أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن الاجتماعات التفاوضية المقررة اليوم وغدا ستتواصل للبناء على التقدم الذي تحقق، قائلة أن ترامب أبلغ السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض بموافقة نتنياهو على الترتيب الأمريكي المقترح الذي ينص على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن مهاجمة الجانب الإسرائيلي. وأضافت السفارة أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة الحزب على المقترح القاضي بوقف متبادل للهجمات، فيما أكد ترامب أن نتنياهو أبلغه إلغاء أي تحرك عسكري باتجاه بيروت. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أكتان 41 ألف ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 60 ألف ليرة وسعر قارورة الغاز 62 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أكتان 2,541 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 2,559 ألف ليرة، المازوت 2,137 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,329 ألف ليرة لبنانية. دوليا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع واشنطن لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز قد يتم الأسبوع المقبل. وذكر ترامب لشبكة ABC نيوز أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى حسم بعض النقاط، مضيفا أنه لم يوافق عليه بشكل نهائي بعد. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات روسية متفرقة استهدفت العاصمة كييف ومدنا أخرى. وفي المقابل، أعلنت روسيا تعرض منطقة كورسك لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، فيما توعد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على الهجوم الذي استهدف كلية في لوغانسك. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11، بإدارة إدريس محمد.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة خبز.

0: ما معي محل كل هون.
1: ما تعتلهم، بس نقلهم من سلتك لسلة الخير.
2: سلة الخير منكم للمحتاجين.
3: رجعنا.
2: هذا البرنامج برعاية

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن النصح لله ولرسوله ولكتابه وللمسلمين عامتهم وخاصتهم مطلوب وحث عليه الشرع الحنيف، وحذر الشرع أيضا وحذر الصحابة رضوان الله عليهم من ترك النصح بين المسلمين ومن إغفال هذا الأمر المهم في الدين. فقال سيدنا عمر: لا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة. ولأنه صرنا بزمن تشابه فيه الناس بهؤلاء الذين ذكرهم سيدنا عمر رضي الله عنه، كان حريا بنا أن نذكر هذا الأمر وأن نتكلم عنه وأن نبسط الكلام فيه وأن نبين مخاطر ترك النصيحة ومخاطر رد النصيحة ومخاطر النصيحة بالعلن بشكل تفضح فيه الإنسان بغير حاجة ومن غير تحذير. كان ينبغي أن نتكلم بأمر النصيحة وأهميتها وما هو معناها. النصيحة هي القيام بحق المنصوح بالمحبة الصادقة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه النصيحة من خلق الأنبياء، بل إن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم هم أتقى الخلق وأبر الخلق وهم أعلى الناس. ما تركوا النصح للناس، ما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله في حق سيدنا نوح: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. النصيحة يا أحبابنا التي نتكلم عنها هذه خلق الصالحين، خلق الأنبياء. يقول عز وجل أيضا في حق سيدنا هود حكاية عنه: وأنا لكم ناصح أمين. هذه الكلمة، كلمة النصيحة، من العبارات التي يرتاح لها السمع ويستقر القلب على الهدوء إذا سمعها. فيها حروف إذا سبكت مع بعضها البعض أعطت راحة للإنسان بالإجمال، تطمئن إليها الأنفس. هذه الكلمة تهدف إلى الود والإصلاح، لا تهدف إلى إنشاء الخلافات وإذكاء الفتن وتقوية النزاعات. لا، النصيحة ليس هذا السبب منها ولا الغاية منها. الغاية من النصيحة لم الشمل وجمع الناس على الحق وجلبهم إلى دائرة أهل الحق، هذا المراد من النصيحة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق نصحا وأكثرهم شفقة على أمته صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه ويبايعونه على الصلاة والزكاة والنصح للمؤمنين، كما جاء في قول جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الآن انظروا حولكم كيف يتعامل الناس مع النصيحة. تكاد أحيانا لا تستطيع أن تكلم شخصا في أمر ما بكل لطف بكل هدوء تنصحه لا يتقبل.
يمتنع، يرفض القبول. أحيانا يكون موظفا تنصحه، أحيانا يكون مسؤولا تنصحه، لا يتقبل. تعرفون أن رد الحق على قائله من علامات التكبر، بل هو التكبر. التكبر نوعان يا أحبابنا، نوع هو التعالي على الناس، غمط الناس، النظر إلى نفسه بعين التعظيم، أنا من هؤلاء، هؤلاء لا يصلون إلي، هكذا يظن بعضهم، هكذا يتعامل بعضهم مع الناس. وأحيانا يكون التكبر بشكل آخر، بيكون برد الحق على قائله، ولو كان أحيانا بين صديقين، لو كان بين موظفين، لو كان بين مدير وموظف، لو كان بين داعية ومن دونه. ممكن يكون الداعية في وقت من الأوقات هو الذي تكبر وامتنع عن قبول الحق لأنه عنده شيء من هذا الأمر الذي لا ينبغي أن يكون في الإنسان المؤمن. ينبغي أن يكون المؤمن على تواضع، على تواضع، المؤمن كالجمل الأنف. هذه النصيحة من حقوق الأخوة بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. أيضا هذا قل كثيرا في أيامنا، صار البعض يمر ويخرج ويدخل وجاره في البناء عنده يعيش معه سنوات لا يسلم عليه. في بعض النواحي كنت قد سكنت في ناحية أسلم على الجيران، فقال لي بعض الجيران: أنت يعني متعلم شرع؟ في أيضا شخص آخر ينتسب إلى أناس معينين أيضا ظاهره أنه متعلم شرع أيضا، قالت لي: ذاك لا يسلم علينا أبدا. وأهل السكان في البناء قالوا: هذا لا يسلم علينا أبدا. إذن حق المسلم على المسلم، إذا لقيته أن تسلم عليه، وإذا دعاك أن تجيبه، وإن استنصحك فانصح له. هذا مطلوب. البعض أحيانا صار عنده شيء آخر، هلأ لا يؤدي النصيحة، من كثرة رفض الناس للنصائح صار البعض لا يؤدي النصيحة، صار بيقول أن شخصنا إذا حقلوا ما بيردوا. لماذا لا تنصح أهلك؟ لماذا لا تنصح جيرانك؟ لماذا لا تنصح أصدقائك؟ يقول: ما حدا بيسمع، ما حدا بيسمع، لا خير فيهم هؤلاء الذين لا يقبلون النصيحة. لماذا لا تنصح الناس وكذا وكذا وتتكلم بهذا الأمر؟ يقول لك: لا أحد يسمعني، لا أحد يتقبل. صرنا بهذا الزمن، صرنا بهذا الزمن، فصار حتى بعض من ينصح ترك النصيحة، ما عاد ينصح الناس، يقول: أنا من يسمع لي، من يلتزم بما أقول. وهذا منشأه، أيضا أعيد وأكرر، منشأه التكبر وإنزال النفس فوق منزلها. لأنه لما الإنسان بيظن بنفسه أنه هو قصة كبيرة، هو بيفهم بكل شيء، تحكي بهذا بقول لك عندي الموضوع، تحكي بهذا بقول لك عندي، بيحكوا بالدين، بيحكوا بكل شيء، يكاد لا يخلو شيء إلا ويقول: أنا أفهم فيه، هذا عندي الموضوع. شو بيصير؟ بيصير من نفسه يعطي نفسه المواعظ والنصائح بزعمه، فبيخبص، بيروح شمال وبيروح يمين، لا يتقبل النصيحة. هذا الإنسان متشبث برأيه، متمسك برأيه، لا يقبل النصح من أي كان، ولو جئت له بكل أسلوب وبكل طريقة، ويعني لربما قد يقال احتلت عليه وجئته من اليمين وجئته من اليسار لمصلحته، أو لأن العمل الذي تعملان به يحتاج إلى هذا الرأي، لا يتقبل.
يقول لك أنا هذا طريق، هذه طريقتي لا أغير، ولا يتقبل أن يغير شيئا من أسلوبه، من سلوكه، من طريقته، لأنه يرجع الأمر إلى أنه لا يتقبل النصيحة، لا يتقبل. يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. بدأ طرفين، واحد يأخذ النصيحة والثاني يتقبل النصيحة، والأول يأخذها والثاني يعطيها، أو العكس. اثنين بدهن يتطاوعوا مع بعض. التطاوع يحتاج إلى طرفين بالإجمال، في البيت، في العمل، في الطريق. هذه يعني تدافع بين الناس، هذا شيء كتبه الله على الناس. جيل بدافع جيل، أولاد يدافعون الأب، الأب يدافع أبنائه ليأخذهم إلى الخيرات أو ليأخذهم إلى الشرور، أيضا في العمل، أيضا في كذا، أيضا في كذا. حتى في نفسك وبدنك تدافع هواك ونفسك، وتدافع ميولك لتلزمها بالشرع ولتلزمها بما أمر به الشرع. هذا التدافع موجود. ببعض الأوقات بدك أنت تقبل النصائح، وهذا من التدافع الذي يكون بين الناس، لكن شكله شكل حسن. إذا أنت دائما صخرة صلبة لا يقبل النصيحة، لا يقبل التغيير، لا يقبل قبول النصائح، لا يستمع لغيره، تكسرك الأيام والسنون ولا أحد بعد ذلك يلتفت إليك. وبعضهم قد يراك بضيق ولا ينصحك، وقد يراك مخطئا ولا ينصحك، لأنك لا تقبل النصائح، لا تقبل. بعض الناس بنقول له مثلا: ليه ما نصحت فلان؟ وما بيقبل، ما بيتقبل النصيحة. تكلمه مرة مرتين، تأخذ منه كذا، تحاول معه، لا يتقبل. بعض بيقول يتصف بالعناد، هذا الاستبداد والعناد ليس من خلق المؤمن، الاستبداد والعناد ليس من خلق المؤمن. المؤمن كالجمل الأنف، إذا ما قيد انقاد، وإذا ما استنيخ على صخرة صماء استناخ. فرق بين أن يكون منقادا لإخوانه بلطف فيما لا يمتنع أن يطيعهم فيه، وبين أن يكون إمعة لا رأي له ولا شيء، ما عنده شيء، ما عنده قرار، ما عنده مبدأ، يبيع مبادئه. هذا فرق، هذا ليس كلامنا عنه، كلامنا عن هذا الذي يقبل النصائح، وهذا المطلوب. وجاء التحذير من رد النصيحة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. هذا كتير صار فيه منه، بيجي واحد بينصح واحد يقول له لا تفعل كذا أو افعل كذا، بما يجيبه يقول له عليك نفسك، خليك بحالك، أنا لا أريد أن ألتزم. هيك أخلاق الصحابة؟ لا، هذه ليست من أخلاق الصحابة. أخلاق الصحابة كانوا إذا وجد الرجل في أخيه عيبا نصحه، والآخر يلتزم بما أرشده إليه صاحبه. النصيحة لله يا أحبابنا هي عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان به على ما يليق به، مع ترك الكفر، مع ترك أكبر الذنوب. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأيضا من النصيحة لكتاب الله،
بأن تؤمن به وأن تعمل بأوامره وأن تنتهي عن نواهيه. هذا معنى النصيحة لله ولكتابه التي وردت في الحديث، أن تحفظ حدود القرآن وأن تعمل بدعوته وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تطيع أوامره عليه الصلاة والسلام، وأن تصدقه في إخباره عما مضى أو ما سيكون، بأن تنصر سنة النبي، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، بأن تعتني بهدي النبي، بعلم النبي، أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ومحبة النبي فوق محبة المال والنفس والأهل والولد. هذا النصح للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما النصح لأئمة المسلمين فهو بالدعاء بالخير والصلاح والتوفيق لأئمة المسلمين. النصيحة لولاة المسلمين ولأئمة المسلمين، يدعو لهم بالخير، يعينهم، ينصحهم، يؤيدهم في الحق، ينصحهم عند الخطأ. وإذا وفق الله الولاة للخير سعدت الأمة، ومن أراد نصحهم تكون نصيحته هادفة برفق، يقصد منها الخير، لا يقصد الانتقام والشماتة. والنصيحة لعامة المسلمين يحب الهداية والاستقامة لعموم المسلمين، يحب لهم الثبات على الحق، يكره لهم الكفر، يكره لهم المعصية، لا ينشر الفساد بين الناس، يرشدهم للحق، يوجههم لمصالحهم، يعلمهم أمور دينهم ودنياهم. وينبغي لمن أراد النصح أن تكون نصيحته لا فضيحة، نصيحة لا تكون فضيحة، لأن النية أحبابنا كما قيل هي إكسير العمل. العمل لا يصح ولا يقبل، في بعض الصور لا يصح، في بعض الصور لا يصح ولا يقبل بدون النية. وإذا كانت النية مخالفة لما أمر الله، بأن كانت نية تكبر واستعلاء أو رياء أو عجب، فهذه حرام. فينبغي أن تكون النصيحة بالرفق واللين. متى تكون بالرفق واللين ويكون القصد منها إرضاء الله عز وجل؟ لما يكون الإنسان ما أراد بها الشماتة، يكون الإنسان أراد بها رضا الله عز وجل، أراد إنقاذ هذا الإنسان من الخطأ، من الفساد، من الوقوع في المعصية. وهذه النصيحة إذا لم تكن باللين غالبا لا تؤثر بالمنصوح، إذا لم تكن باللين، فبدأ تكون باللين، بدأ يكون مخلصا لله في نصحه، فالغلظة والجفاء تنفر المنصوح، لا يقبل نصيحتك بعد ذلك. يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقف بالشارع يريد أن يحذر من أمر، يصرخ على هذا، يضرب هذا، يسب هذا، وهذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بل اسمعوا معي إلى قصة معاوية بن الحكم السلمي. صحابي كان مسلم جديد، دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالصلاة. دخل شخص قال: السلام عليكم. فرد عليه قال: وعليكم السلام. كان على أساس عم بيصلي وهو جاهل بهذه المسألة، ما عنده علم. فالصحابة صار بعضهم يؤشر بيده، يضرب على يده، عم يصفق يعني على إيده، هو ينظر إليهم شو عم بيصير، لماذا يفعلون ما يفعلون؟ فقال لهم: ما بالكم ثكلتكم أمهاتكم
هو على أساس بالصلاة عم بيقول لهم هالكلام. فازداد حركة الصحابة نهيهم بحسب الظاهر عما يفعل، اللي صار يضرب على فخده، اللي صار فسكت، قال خليني يسكت، سكت. لما خلصت الصلاة التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، من المتكلم؟ قال أنا يا رسول الله. قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فبيقول معاوية بأبي هو وأمي لم ينهرني ولم يشتمني وكان خير معلم. فالنصيحة لا للشماتة إنما للتعليم، لا للتعيير، لا لتسجيل النقاط، لا لوضع الملفات، إنما النصيحة لله. ما يدريك أنت إذا كانت هذه نيتك أن يعافي الله هذا الإنسان ويبتليك أنت. بعض الناس سبحان الله رأينا كيف أنه كان يعير الناس بذنوبهم، فإذا به وقع بمثل ما وقعوا به واستفاض وزاد. كان أول شيء يحذر من ذلك، ثم بعد ذلك وقع بما حذر الناس منه. إذن بده يكون الإنسان نيته لله، مش نيته الشماتة ولا تسجيل النقاط ولا إحصاء العيوب والمثالب. خلينا نجمع له ملف حتى إن احتاجنا نخرج ملف للناس. هذا ليس خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أخلاق الصحابة، ليس من أخلاق آل البيت، ليس من خلق القرآن. القرآن لم يأمرنا بذلك. وينبغي ألا يفرح الإنسان باطلاعه على عيوب غيره، لا ينبغي أن يفرح، بل بده يستر ويحزن إذا أصاب مؤمن شيء من الذنوب وتلوث بها. بده يحزن مش يفرح، مبسط. بعض الناس يا أحباب نعطيك شيء ليقرب لك المسألة. بعض الناس بيشوف واحد يعصي الله تعالى، شو بيقول له قدام الناس؟ يصرخ عليه اتق الله أمام الناس. هون بدك تشوف نيته شو هي. هل نيته الشماتة، التشفي، مثل ما بيقولوا بالعامية فش قلبه فيه، ولا نيته فعلا أن ينقذه من المعصية؟ شو نيته؟ ولا بد للناصح أن يكون صابرا في نصيحته. بده يطول باله، مش عند أول كلمة دغري بيعمل مشاكل وأشياء لا تليق. ينبغي أن يكون صابرا، أن يجاهد نفسه على تحمل أعباء النصيحة وما قد يناله من العناد. في ناس بدها تعاندك، في ناس بدها تعارضك، في ناس بدها توقف بوجهك، في ناس بدها تتكبر عن الحق، في ناس بدها تعترض، لا لشيء إنما للاعتراض والانتهاض لمجرد والاعتراض لمجرد الاعتراض. هذا من جملة الأمراض. ينبغي أن يكون أيضا الناصح صادقا في نصحه، الباعث على النصح الإصلاح لا الخراب، إنما على العكس صادق في نصيحته. البعض يدعي النصح وإنما يريد من ذلك مآرب شخصية ولا يريد بذلك النصح. مثلا يحذر من إنسان يريد أن يعمل مع إنسان طمعا بأن يدخل هو للعمل مكانه. مثلا واحد شريك شخص بمال ويتاجر إياه، يعني يتاجران، يقول له هذا شريكك، هذا يأكل مالك ويفعل كذا وكذا. هذا ليس نصحا إذا كان بباطل، هذا افتراء وتجني. الباعث لهذا الكلام ليس النصح، إنما الدنيا وحب المال والعياذ بالله تعالى. وينبغي للذي ينصح
أن يكون عالما بما ينصح. كثير من الناس هلا بتجي بدها تنصح كمان هيدا زيادة. هو لا يعلم بما ينصح، ما عنده علم بالذي ينصح به. أنت عم تنصحه بشو؟ هو بيكون يأمره بما فيه هلاك نفسه. هذا الشيء اللي عم بيقول له إياه إنه أساس هو النصيحة، هو بيكون فيه هلاك ليس نصحا. يأتي واحد مثلا عم أو خال يقول لابن أخيها وابن أخته اترك المدرسة لا تتعلم، أو يقول له شو بدك بالشهادات مثلا. وكان الشاب نجيبا ذكيا يرجى منه أن يكون داعية أو طبيبا أو مهندسا، لا يقول أنا بعرف، أنا اسمع مني، أنا خالك، أنا عمك، أنا النصيحة مني بتاخذها. هذا لا يعلم بالذي يتكلم به، هذا جاهل في كثير من الصور بما يتكلم، ليس عالما بما ينصح به. وهذا قد يأخذ أشكالا أخرى، كالذي يقول لمريض خذ هذا الدواء، أنا بنصحك أني عن خبرة بعرف، خذ هذا الدواء يقتله. كذاك الذي كان مريضا، مريض مرض بالدم، فجاءه واحد قال أنصحك بالحجامة وأن تكثر من الحجامة. قاموا جابوا له حجام، حجمه، روح له 20 كاس دم، يعني يمكن 2 لتر من أصل 5-6 لتر بأجسامنا، وهو مريض بالدم، مات بعد أيام. هذا يظن أنه ينصحه، أيش فعل فيه؟ قتله. فإذا لابد أن يعلم بما ينصح، وأيضا ينبغي أن يختار الأسلوب الحسن، الوسائل المتاحة للنصيحة حتى يستجيب هذا الإنسان المنصوح، حتى يستجيب. ويعني هذا نجده أحيانا على العكس في البيوت، بيكون هو كثير رايق وهادي ومتفهم وبيعمل أسلوب حسن بالنصائح خارج بيته، في بيته لا أسلوب، في بيته عيط، صريخ، ضرب، سباب، كلمتي كلمة، ستريكت، ما بغير، ما بروح، ما بزيح، لا يمين ولا شمال، أنا هيك، بيضرب إيده على الطاولة، شديد، عنيف، قاسي على الأولاد والأهل والعيلة، أنه برا لين لضعفك أحيانا، وفي الداخل جبار متسلط. أيضا اختر النصيحة وأسلوبها مع أولادك، مع أهلك، مع زوجتك. وأحيانا تحتاج إلى الاقتصاد في النصيحة، لا تستطيع أن تنصح باستمرار، لأن البعض إذا نصحته مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة يقول لك خلاص ما بقى بدي اسمع، هلأ بنروح لعنده بده يقعد ينصحنا، لا نريد أن نذهب إليه. فكان بعض السلف، بعض الصحابة، وهو عبد الله بن مسعود، كان واعظا، الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة في الوعظ، فكان ينصح الصحابة، فقال لا يمنعني من ذلك من النصح شيء أن أكرره كل يوم، ولكن إني أكره أن أملكم، أن يشعر البعض بأنه لا يريد أن يسمع، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. بعض الناس كمان ما بيهدأ، بسم الله ما شاء الله على البعض، ليلا ونهارا في كل وقت بده ينصح كل من خالف في أي شيء، في كل شيء، حتى في أمر يعني يسكت عنه، فيه خلاف أو أمر ليس محرما لكنه خلاف الأولى، لربما يكون مكروها، ينصح بغير وقت النصح أو أسلوب النصح المطلوب. طول بالك، هدي. مثل هذا إذا فعله هل من خطر عليه؟ لا. هل من ضرر على عقيدته؟ لا. هل من ضرر على دينه وتقواه أم يكون تقيا؟ هو تقي بس أنه خالف في بعض ما لا ينبغي. الآن لا تكثر من النصح حتى لا يمل الناس منك. بعض الناس هيك
كأنه ميزان. كلمة واحد زاح جرام دغري بيزمر دغري شو بيعطيك إشارة. منين منجيب بشرة على أشكال وأضواءنا وأشكالنا مثل ما نحن بدنا؟ منين الإنسان منا لو أحب إنسانا وكان لربما تقيا أو لربما صالحا قد يجد فيه أشياء من العيوب، قد يجد فيه. كان الشيخ نزار يقول للبعض أحيانا منين بجيب لك عروس مخيطة على قياسك وعزوقك، من بكل شيء بدك إياه هيك وهيك وهيك، تجمع كل هذه الأوصاف، من أين أجد هذه؟ ولو أتينا بمثلها قد تخطئ في بعض الأحيان. منين بجيب لك زميل لا يخطئ؟ منين بجيب لك رفيق لا يخطئ؟ منين بجيب لك موظف لا يخطئ؟ منين بجيب لك مدير لا يخطئ؟ منين بجيب لك بائع لا يخطئ؟ من أين نأتي بمثل هؤلاء؟ إذا مش كل ما واحد أخطأ خطأ تقوم أنت تشيل السيف وبدك تحاربه، طول بالك. بعض الأشياء فينا نمرأة، بعض الأشياء لها حدود، بعض الأشياء بتشدد فيها النكير. حتى المعاصي ليست في درجة واحدة، تختلف. وحتى الأخلاق السيئة بعضها أشد من بعض وبعضها أنكر من بعض، ولا ينبغي الإنسان أن يتشدد وأن يتشدق وأن يتكلم بما لا يفقه من باب النصح، إنما ينبغي أن يكون عالما بما يقول، أسلوبه حسن. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا من الثرثارين المتشدقين المتفيقهين الذين حذر من أفعالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثرثار كثير الكلام بالباطل تكلفا، المتشدق المتطاول على الناس بكلامه. كذلك نسأل الله السلامة من مثل ذلك، أو المتفيق، هذا الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب فيه تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره، عنده عجب وتكبر. نسأل الله السلامة، وعلى الأمل اللقاء أن يتجدد، أسأل الله أن يحفظكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.
1: قد

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان:
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. رغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بين لبنان والجانب الإسرائيلي، يتواصل التصعيد الميداني على الجبهة الجنوبية اللبنانية، إذ نفذ جيش الاحتلال سلسلة غارات وقصفا مدفعيا مستهدفا عدة بلدات بالتزامن مع عمليات تفجير نفذتها قواته داخل الأراضي اللبنانية. في موازاة ذلك تواصلت التهديدات الإسرائيلية، فقد أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته المقررة في جنوب لبنان، قائلا أنه أبلغ ترامب بأنه سيهاجم أهدافا في بيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على المدن والمستوطنات الإسرائيلية. كذلك شدد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن واشنطن لن تمنعنا من الدفاع عن بلدات الشمال، مؤكدا أن الجيش سيصل إلى أي مكان يتطلبه الأمر داخل لبنان، فيما دعا الوزير إتمار بن غفير نتنياهو إلى رفض الضغوط الأمريكية وعدم القبول بترتيبات وقف إطلاق النار. سياسيا، أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن الاجتماعات التفاوضية المقررة اليوم وغدا ستتواصل للبناء على التقدم الذي تحقق، قائلة أن ترامب أبلغ السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض بموافقة نتنياهو على الترتيب الأمريكي المقترح الذي ينص على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن مهاجمة الجانب الإسرائيلي. وأضافت السفارة أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيداً بموافقة الحزب على المقترح القاضي بوقف متبادل للهجمات، فيما أكد ترامب أن نتنياهو أبلغه بإلغاء أي تحرك عسكري باتجاه بيروت. في المواقف، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإلزام الجانب الإسرائيلي به، بحسب ما نقلت روسيا اليوم عن صحيفة نيويورك تايمز. وقال إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، موضحا أن الحاجة الحالية تكمن في تحقيق وقف لإطلاق النار بغض النظر عما إذا كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. وانتقد العدوان الإسرائيلي قائلا إن تل أبيب تريد التفاوض بينما تواصل عمليات القصف، مؤكدا أن هذا الأمر يكلف لبنان ثمنا باهظا. في آخر التطورات، أغار الطيران المعادي فجرا على بلدة المنصوري في قضاء صور بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة، وليلا استهدف الطيران الإسرائيلي بغارة ثانية منزلا في الحوش صور ما أدى إلى تدميره وتضرر عدد من المنازل وسقوط جريحين انتشلتهما فرق من كشافة الرسالة من تحت الأنقاض نقلا إلى المستشفى. هذا وأغار الطيران الحربي المعادي على بلدة شحور في قضاء صور، تزامن ذلك مع قصف مدفعي استهدف المنطقة بين بلدتي صريفة وشحور في قضاء صور، كما استشهد شخص من بلدة القيعة مع ابنه وابنته إثر استهداف سيارتهم بمسيرة معادية على طريق النبطي الخردلي أثناء عودتهم من صيدا. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت ليلا دبابة ميركافا عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف، وأن بعد محاولة جيش العدو الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة حداثة جنوب لبنان للمرة الثامنة خلال أسبوعين، وأثناء توغل قوى مدرعة ترافقها جرافة وقوة مشاة باتجاه ملعب البلدة، فجرت تشريكتين من العبوات الناسفة بالقوى المتقدمة ودبابتي ميركافا في منطقة البالوع، بالإضافة إلى استهداف قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابة ميركافا وثلاث آليات من نوع حمر كانت تتقدم باتجاه منطقة الحمرة شمال بلدة البيضة. أمميا، قالت الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن لبنان إلى أن الوضع في لبنان قلق في ظل التقدم الإسرائيلي شمالا داخل أراضي لبنان، مشددة على أن التصعيد الإضافي غير مقبول وينبغي منح الجهود الدبلوماسية فرصة للنجاح، كما أكدت أن الاحتياجات الإنسانية في لبنان تتزايد مع تواصل تدمير المنازل، مشيرة إلى أن اليونيفيل رصدت نشاطا عسكريا مكثفا وعمليات هدم بقرى قرب الخط الأزرق. كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل الحالية نهاية عام 2026، مقترحا ثلاثة خيارات تتراوح بين نحو 2000 جندي وأكثر من 5500 عنصر لمراقبة وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني. في الإطار التشريعي صدر بعد ظهر أمس المرسوم القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتح في الأول من حزيران الجاري ويختتم في 19 من تشرين الأول 2026 ضمنا. وحدد المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بمشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه، لا سيما المواضيع المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس. تشريعيا أيضا تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نقابة لاختصاصي علاج النطق واللغة مهنة تقويم النطق في مكنة مكاتب النواب. في ملف المحروقات أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض أسعار صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 41 ألف ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 60 ألف وسعر قارورة الغاز 62 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,541 ألف، بنزين 98 أوكتان 2,559 ألف، المازوت 2,137 ألف، أما قارورة الغاز ف 1,329 ألف ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة إيمان بكر بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 03-093-539. إذن المريضة إيمان بكر بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 03-093-539. لبوا ولكم جزيل الشكر. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813 277.
5: أرحب بكم من جديد. في اليوم 95 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عرقجي، جرى خلاله استعراض جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وآخر التطورات في لبنان. وجدد بن عبد الرحمن خلال الاتصال دعم دولة قطر الكامل للجهود المتصلة الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة، مؤكدا أهمية تجاوب الجهات كافة مع هذه الجهود بما يسهم في تحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة. وشدد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط

تم بانتهاك حقوق ناشطين أجانب كانوا على متن أسطول الصمود لكسر الحصار في قطاع غزة، وذلك قبيل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي المقرر يومي 18 و19 من حزيران الجاري. نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة أن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر الأربعاء. وقال مصدر قريب من حماس أن الحركة وفصائل فلسطينية أخرى تلقت دعوة من مصر للمشاركة في المحادثات، مشيرا إلى أن الوسطاء قدموا أفكارا حول مقترح جديد معدل لتنفيذ وقف اطلاق النار يكون مقبولا من حماس والحكومة الإسرائيلية. في سياق آخر، أقرت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية فجر اليوم مشروع قانون حل الكنيسة 25 بالقراءة الأولى بعد تصويت 106 أعضاء لصالحه من دون أي معارضة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات روسية متفرقة استهدفت العاصمة كييف ومدنا أخرى. وفي المقابل أعلنت روسيا تعرض منطقة كورسك لهجوما بطائرة مسيرة أوكرانية، فيما توعد رئيس فلاديمير بوتين بالرد على الهجوم الذي استهدف كلية في لوغانسك. ضرب زلزال قوي في جنوب إيطاليا فجرا وشعر به السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي وفق ما نقلت سكاي نيوز عن وسائل إعلام إيطالية. وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن قوة الزلزال بلغت 6.1 على مقياس ريختر، فيما قدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوته 6.2. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل يذكر على الساحل مع استمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 25 درجة فوق الجبال من 14 إلى 22، أما في الداخل من 14 إلى 30 درجة. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 22 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

قل للمشبهة الذين تجاوزوا حجج العقول بكل قول منكر يا ويلكم قستم صفات إلهكم بصفاتكم هذا قياس الأخسر أيقاس صانع صنعة بصنيعه أيقاس كاتب أسطر بالأسطر.

إن الله يشبه خلقه كانت مقالته مقالة مفتري، أو قال إني في التكلم مثله، فهو الكفور بلا محالة فاحذري.

لله سمع لا كأسماع الورى، ويد وعين لا كعين المحجر، وكذا كلام الله ليس كلفظنا، فافهم مقالي في الصفات وذكري.

إذا جاءك مهجر من أي قرية، من أي منطقة، من أي بلد، افتح له بيتك، قدم له الطعام والشراب الذي تأكل أنت منه، وألبسه من ثيابك وثياب أبنائك، لا أن ترفع عليه الأسعار في المواد وأجرة السكن. بيكون أجرة البيت 200 دولار، صار في مهجرين بيصير بده 500 دولار. هل هذا من أخلاق الطيبين المحسنين الزاهدين العابدين الذين يواسون الناس؟ ينبغي أن ترحم العباد. وفي الحديث، احفظوا هذا الحديث، من لا يرحم لا يرحم. إن كانت هناك ضرورات لإنقاذ المسلمين، كيف تعمل على ما يرهقهم ويزيدهم حسرة وتعبا وتشتتا وضياعا؟ في مثل هذا إن لم ترحم فأنت الخاسر. من لم يرحم، من لم يرحم لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم.

0: شو صعب التكبر؟
1: مرض نفسي، الله يعفو عنا.
2: إذا تعبش بواحد بيصير وضعه يرثى له.
0: والتكبر إن كان من الفقير ولا من الغني حرام،
1: وإن كان على الصغير ولا على اللي بعمره ولا اللي على الكبير.
2: خصلة ممقوتة ومرذولة ومستقبحة،
0: بدها كسر نفس وتواضع.
1: ما في مجال تهذيب للطباع أو توجيه.
0: سواء تكبر المتكبر بالنظرة اللي فيها الاستحقار أو بالفعل والحركة.
2: وأصعب شيء التكبر عن قبول الحق والنصيحة يلي بمحلها من مين ما كانت تكون.
1: يا لطيف، ألطف بنا يا لطيف.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، غارة على المنصوري وقصف مدفعي للبلدة فجرا، غارة على شحور وقصف مدفعي للمنطقة بين صريفة وشحور. المقاومة في لبنان تصدي لقوات معادية حاولت التقدم باتجاه حداثة ومنطقة الحمراء شمال البياضة. الرئيس عون طلع من اللواء شئير على نتائج زيارته إلى موسكو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنتوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وكالة مهر الإيرانية عن مصدر: نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. الكنيسة الإسرائيلي أقر مشروع قانون حل نفسه بالقراءة الأولى. شهداء وجرحى جراء قصف استهدف بلدة الزويدة ومحيط مدينة حمد وسط وجنوب قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر أكثر من 100 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. أوكرانيا: ارتفاع عدد القتلى جراء هجمات روسية بأنحاء البلاد إلى 9. حريق في مصفات نفط جنوب روسيا جراء هجوم مسيرات. الهند تعلن اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. زلزال يضرب جنوب إيطاليا ويهز مدنا على بعد مئات الكيلومترات. أخيرا: الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد أخرج البيهقي عن ابن عباس أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل. قد كان سؤال اليهود تعنتاً، أي عناداً، لا حباً للعلم واسترشاداً به، فأنزل الله سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد كث له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، وليس لأحد صفة كصفاته، بل قدرته تعالى قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، وعلمه واحد يعلم به كل شيء. ويقول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه، فقدرة الله قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، هي أزلية أبدية، ليست متعددة بتعدد الأشياء، بل قدرة واحدة خلق بها كل الحادثات. وكذلك علم الله واحد أزلي أبدي يعلم به كل شيء، يعلم به الأزلية كذاته وصفاته، ويعلم به الحادثات أيضا، لأن علم الله شامل للأزلي والحادث. أما قدرته شاملة للحادث، أما الأزلي فلا تتعلق به القدرة. وقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، فالله تعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه فيقصده العباد عند الشدة، هذا معنى الصمد، وهكذا نفسره. وفي اللغة: الصمد السيد المقصود، الشخص الذي هو سيد أي عالي القدر في الناس، معتبر فيهم، هذا في اللغة يسمى صمدا. لذلك الصمد ليس من أسماء الله الخاصة به، بل يجوز تسمية غيره به، فإذا إنسان سمى ابنه الصمد ليس حراما. فقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، والذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. معنى ذلك أن الله لا ينتفع بخلقه، ولا يجتلب نفعا منهم لنفسه، ولا يدفع ضررا بهم عن نفسه، فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله تعالى: إلا ليعبدون، معناه إلا لآمرهم بعبادته.

عبادتي. وليعلم أن الله لا يخلق شيئا عبثا، ومن اعتقد أن الله يخلق شيئا عبثا بلا حكمة فقد كفر، كالذي يقول إن الله لما خلق فلانا أراد أن يملأ به الفراغ. وأما قوله تعالى لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، وهو أن ينحل منه شيء أو أن يحل هو في شيء، أي أنه ليس أبا ولا ابنا. فقوله لم يلد يعطي هذا المعنى، أي أنه لا ينحل منه شيء، أي لا يجوز أن ينفصل منه شيء كما ينفصل عن الرجل ولده. وقوله ولم يولد يعطي أنه لا يحل هو في شيء. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له بوجه من الوجوه، أي أن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
8: لحظة ما معي محل كل هول.
7: ما تعتلهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: 소나눈 호시라.
1: يسن لمن جاء من الحج ولو كان حج بدل أن يقال له استغفر لنا مرة واحدة، وإن كرر بعد ذلك لا بأس، وذلك لما رواه الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ويبقى سر استغفار الحاج لمن يطلب منه الاستغفار إلى شهر صفر كما قاله بعض العلماء.
0: سنن هجرت.

0: نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجري به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي الله.

0: سأخلد إلى النوم الآن، سهرنا كثيرا اليوم.
1: بقي القليل لدخول وقت الصبح.
0: والمعنى؟
1: قاوم النوم قليلا وتوضأ وصلي صلاة الصبح وعش هذه اللحظات الجميلة بالسكينة والطمأنينة.
0: وكيف أخشع في صلاتي يا رجل وأنا أكاد أنام واقفة؟
1: عندما تتوضأ يذهب عنك هذا وتنتعش ويرجع إليك نشاطك.
0: وماذا لو صليت الصبح قضاء؟
1: إذا نمت قبل دخول وقت الفريضة ما عليك معصية، لكن لا تفوت على نفسك هذا الخير الكبير.
0: حسنا قبلت، لكن هل بقي الكثير؟
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود ركعت السنة، فكيف بركعتي الفرض؟
3: نداء المعرفة.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

موجز أهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخرق وقف إطلاق النار، ويسجل في هذه الأثناء تحليق للطيران المسير فوق بيروت على علو منخفض، كما استهدفت غارتان إسرائيليتان بلدتي حداثة والحنية في الجنوب، واستهدفت مسيرة معادية قرابة 8 صباحا سيارة عند دوار حروف تول ولم تصبها، ولحقتها بغارتين متتاليتين من الدوار حتى مفرق القلعة وأصابتها وأدت إلى استشهاد سائقها. وكانت مدفعية العدو استهدفت صباحا مدينة النبطية، بالإضافة إلى النبطية الفوقة كفر رمان، فر تبنيت، شوكين وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة. وكان طيران المعادي أغار فجرا على كفر صير. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من المدير العام للأمن العام لواء حسن شقير على نتائج زيارته إلى موسكو والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين في إطار التعاون القائم بين البلدين، وتناول البحث أيضا الأوضاع الأمنية وعمل الأمن العام بمختلف وحداته. تربويا، تواجه وزارة التربية ضغوطا متزايدة لإلغاء الامتحانات الرسمية أو تأجيلها، في مقابل تمسك الوزيرة ريما كرامي بإجرائها في 29 من حزيران الجاري، مع فتح 3 دورات في صيغة تعتبرها الأنسب للطلاب المتضررين من الحرب والنزوح. حياتيا، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أن أعمال صيانة ومعالجة الحفر على الطريق الممتدة منذ مصبح وصولا إلى فارية ستنطلق اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوع، وذلك بتنفيذ من اتحاد البلديات المعني وتحت إشراف الوزارة. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية على حسابه على أكس بأنه سجل عند الساعة 4:16 بالتوقيت المحلي من فجر اليوم هزة أرضية بقوة 2.7 لمقياس ريختر حدد موقعها في منطقة بريتال. في الملف الإيراني، أفادت وكالة مهر الإيرانية عن مصدر بأن نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد، وقال المصدر أن تاريخ واشنطن في عدم الالتزام وعدم الثقة يدفعان إيران للتعامل بدرجة عالية من التشدد. وأمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح أن المحادثات مع إيران مستمرة في وتيرة متسارعة. في الخبر الأخير في هذا الموجز، وفي ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ ضربة واسعة على أهداف في أوكرانيا خلال الليل، مؤكدة استخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى لضرب منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة إيمان بكر بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يجعل الاتصال على الرقم 03-093-539. إذن المريضة إيمان بكر بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 03-093-539. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: عقيدة الإسلام محفوظة للجمهور أي للمعظم. أصحاب رسول الله كانوا على عقيدة واحدة، وهي أن الله موجود بلا مكان بلا جهة، غير أن يتحيز في جهة من الجهات، ومن غير أن يكون حالا في جميع الجهات. هو موجود بلا جهة وبلا مكان، كان في الأزل موجودا، ليس لوجوده بداية. كان الله موجودا قبل المكان والزمان، المكان مخلوق لم يكن ثم أوجده الله، والزمان كذلك. فالذي يكون قبل الزمان والمكان موجودا بلا ابتداء لا يتغير، لا يتطور، لا يتحول من حال إلى حال. أما المخلوق يتحول من حال إلى حال، حتى النور والظلام يتحول من حال إلى حال. فخالق العالم لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها.

الخير والشر بخلق الله تعالى، المصيبة والنعمة بخلق الله تعالى، النعمة والنقمة بخلق الله تعالى، بمشيئة الله تعالى، بعلم الله تبارك وتعالى. فما أصابك من خير من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي من مصيبة من بلية فالذي ورد في القرآن فمن نفسك أي جزاء أعمالك. ليس معناها أنك خلقت المصيبة والشر، بل كما قال الله تعالى قل كل من عند الله، أي الله هو خالق الخير وخالق الشر.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: إنما ستموت بأجلك،
2: لا في أقدم ساعة ولا في أخر ساعة.
1: الساعة هنا ليست ساعة 60 ضيئة، ساعة يعني البرهة من الزمن،
2: لا يستطيع ولو للحظات،
1: لا يستطيع. إنما ستموت بأجلك بالذي قدر الله. في ناس بيموتوا هنا عم بيضحك، في ناس بيموتوا بيتشبعوا بحبة رز، في ناس بيتفركشوا بالعتبة بيموتوا، في ناس بيموتوا حتف أنفهم، في ناس بيموتوا قتلا بوسائل مختلفة، تعددت الأسباب، والموت واحد، ولا يموت أحدنا إلا بأجله، وكلنا سنموت. نسأل الله تعالى أن نموت على كامل الإيمان، نسأل الله تعالى أن يجعل آخر أعمالنا خيارها، وأن يختم لنا بأحسن وعلى أحسن حال.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الوطن،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، فإن الله تعالى قد قيض لهذه الأمة المحمدية رجالا أفذاذا يذودون عن حياض دينها الإسلامي الحنيف، فيجاهدون بالبيان والسنان، ويقمعون أوهام الملحدين وزيف الزائفين بالأدلة والحجج والبراهين. وقد جعل الله تعالى في كل زمان أئمة هدى يدافعون عن العقيدة الحقة، فيصنفون التصانيف والردود. وكان الإمام أبو منصور الماتريدي واحدا من هؤلاء الأعلام الكبار الذين نقلوا عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة النقلية والعقلية، فجزاهم الله عنا خيرا. إخوة الإيمان، نتكلم في هذه الحلقة عن الإمام أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي. والماتريدي نسبة إلى ماتريد، وهي محلة بسمرقند فيما وراء النهر. وكان الإمام الماتريدي والإمام أبو الحسن الأشعري إمامين جليلين حررا عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة النقلية والعقلية. وقد لقب الماتريدي بإمام الهدى وإمام المتكلمين وغيرها من الألقاب، وهي ألقاب تظهر مكانته في نفوس مسلمي عصره ومؤرخيه. ورغم ذيوع اسمه واشتهاره واشتهار فرقة الماتريدية المنسوبة إليه، فقد كان المؤرخون الذين كتبوا عنه قلة، ولم تذكر المراجع سنة ميلاده بالتحديد، ولكن يمكن القول إنه ولد في عهد المتوكل الخليفة العباسي، وأنه يتقدم بمولده على الإمام أبي الحسن الأشعري ببضع وعشرين سنة. ولد في بيت من البيوت التي شغفت بالعلوم الدينية، فنشأ وتعلم علوم الدين منذ صغره، ولم يتقاعس لحظة في الدعوة إلى مذهب أهل السنة والدفاع عنه والتمسك به، ولم يفتر عزمه عن الاشتغال بعلم الكلام والتأليف فيه ونصب الأدلة والحجج والبراهين. وكذا فإن المراجع لم تذكر إلا القليل من مشايخه الذين تلقى علومه عنهم، إلا أنهم جميعا يصل سندهم في العلم إلى الإمام الجليل أبي حنيفة النعمان. وقد ذكر صاحب الجواهر المضيئة أن الماتريدي تخرج على يد أبي نصر أحمد بن العباس بن الحسين العياضي، وتفقه على أبي بكر أحمد الجوزجاني ونصير بن يحيى البلخي ومحمد بن مقاتل الرازي. أما أبو نصر العياضي وأبو بكر الجوزجاني فقد تفقها على الإمام أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني، الذي تفقه على يد أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، اللذين تفقها على أبي حنيفة. وأما نصير البلخي ومحمد بن مقاتل الرازي فقد تفقها على الإمامين أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي وأبي مقاتل حفص بن مسلم السمرقندي، اللذين تفقها على الإمام أبي حنيفة كذلك. وأما علومه رضي الله عنه فقد دارت حول تأويل القرآن الكريم وأصول الفقه وعلم الكلام وما يتعلق به، وقد درس العلوم العقلية كما درس العلوم النقلية درسا متقنا عميقا، ووقف على دقائقها حتى صار إماما مبرزا في الفقه والتأويل وعلم الكلام. وبعد أن نال القسط الوفير من الثقافة والعلم انصرف إلى التدريس والتثقيف، فصنف وألف وكرس حياته لحماية الإسلام ونصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى وصفه العلماء بأنه كان إماما جليلا مناضلا عن الدين، موطدا لعقائد أهل السنة،
قطع المعتزلة وذوي البدع الفاسدة في مناظراتهم، وخصمهم في محاوراتهم إلى أن أسكتهم. إخوة الإيمان، هكذا كان الإمام الماتريدي مجاهدا يحارب أهل الضلال ولا يسكت عنهم ويجاريهم، شأنه شأن من كان مثله من أئمة الهدى. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، لنعرض بعض ما ألفه رضي الله عنه. فإلى الملتقى بإذن الله.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.

0: так.
1: سأخلد إلى النوم الآن، سهرنا كثيرا اليوم.
2: بقي القليل لدخول وقت الصبح.
1: والمعنى؟
2: قاوم النوم قليلا وتوضأ وصلي صلاة الصبح وعش هذه اللحظات الجميلة بالسكينة والطمأنينة.
1: وكيف أخشع في صلاتي يا رجل وأنا أكاد أنام واقفة؟
2: عندما تتوضأ يذهب عنك هذا وتنتعش ويرجع إليك نشاطك.
1: وماذا لو صليت الصبح قضاء؟
2: إذا نمت قبل دخول وقت الفريضة ما عليك معصية، لكن لا تفوت على نفسك هذا الخير الكبير.
1: حسنا قبلت، لكن هل بقي الكثير؟
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود ركعت السنة، فكيف بركعتي الفرض؟
4: نداء المعرفة، مجوهرات أمر، أمر جولري.
5: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
4: مجوهرات أمر، أمر جولري،
5: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
4: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
6: كافي باي ذا واي تستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافي باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
7: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
8: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
9: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
8: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

أهلا بكم. رغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بين لبنان والجانب الإسرائيلي، يتواصل التصعيد الميداني على الجبهة الجنوبية اللبنانية. كل ذلك يأتي قبل جولة اليوم وغدا من المفاوضات السياسية بين الموفدين اللبناني والإسرائيلي بضيافة وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. وفي آخر التطورات، يسجل تحليق للطيران المسير المعادي على علو منخفض فوق بيروت. هذا وجدد جيش العدو إنذاره إلى سكان مدينة النبطية لإخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. كما أغار طيران الحرب المعادي مرتين على بلدة الحنية في قضاء سور والغندوري في قضاء بنت جبال، وشن طيران الحرب الإسرائيلي غارة على مدينة النبطية، وفجر العدو عددا من المنازل في عريض بلدة دبين، كما قام بجرف العديد من المنازل في البلدة، وأغار طيران الحرب المعادي على بلدة الشرقية. من جهة أخرى، عملت عناصر من الدفاع المدني في كشافة الرسالة على سحب إصابة جراء الغارة التي استهدفت حي النادي في الحوش سور ليلا. هذا وأعلنت قيادة الجيش في بيان عن إصابة عسكريين في الجيش بجروح متوسطة نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق حبوش دير الزهراني النبطية. في المقابل، وصلت المقاومة في لبنان عملياتها ضد آليات وتجمعات جنود ومستوطنات العدو الصهيوني. إلى ذلك، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات إنذار في مرجليوت والمنارة وكريات شمونة إثر تسلل مسيرة من لبنان. في المواقف، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بر اتصالا من رئيس مجلس الشورى في مجلس الجمهورية الإيرانية محمد باقر قليباف، تناولا خلاله تطورات الأوضاع في لبنان على ضوء التصعيد الإسرائيلي المترافق مع سياسة التهجير الجماعي والقسري لسكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والسبل الأيلة لوقف العدوان. وقد نوه الرئيس بري بمواقف وجهود الجمهورية الإيرانية وأصرارها على أن يكون وقف الحرب والعدوان على لبنان بنداً أولاً وأساسياً في أي اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على نتائج زيارته إلى موسكو والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين في إطار التعاون القائم بين البلدين، وتناول البحث أيضا الأوضاع الأمنية وعمل الأمن العام بمختلف وحداته. كما التقى الرئيس عون النائب ألاعون الذي قال بعد اللقاء إن وقف إطلاق النار الجزئي أتى نتيجة جهود الدولة اللبنانية وأصدقاء لبنان، والرئيس عون كان في صلب الاتصالات والمهمة ينبغي أن تستكمل خلال جلسة المفاوضات التي ستعقد ظهر اليوم، قائلا على حزب الله زيارة قصر بعبدة ولقاء الرئيس عون. أمامياً، شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نوال بارو في تصريح على أنه لا شيء يمكن أن يبرر احتلالاً إسرائيلياً مطولاً في لبنان. وكان قد شهد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي دعت إليه فرنسا إجماعاً شبه كامل باستثناء الولايات المتحدة على دعوة الجانب الإسرائيلي إلى سحب قواته من جنوب لبنان والامتناع عن التصعيد. وخلال جلسة مجلس الأمن، جاءت أشد الانتقادات للجانب الإسرائيلي من مندوبي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، وهي دول دائمة العضوية في المجلس. تربوياً، تواجه وزارة التربية ضغوطاً متزايدة لإلغاء الامتحانات الرسمية أو تأجيلها، في مقابل تمسك الوزيرة ريما كرامي بإجرائها في 29 من الجاري، مع فتح 3 دورات في صيغة تعتبرها الأنسب للطلاب المتضررين من الحرب والنزوح. وفي السياق، طالبت لجنة التربية النيابية بتأجيل موعد الدورة الأولى إلى منتصف تموز المقبل، قبل أن تدعو رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي أمس إلى إلغاء استحقاق هذا العام. بدوره، يحذر رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد من المضي في الاستحقاق من دون الأخذ في الاعتبار الفوارق الكبيرة بين الطلاب نتيجة الحرب المستمرة. معيشياً، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان من أنه بعد مرور ما يقارب 3 أشهر على اندلاع النزاع، يواجه لبنان حالة طوارئ إنسانية متفاقمة نتيجة تداخل خطير بين النزوح وازدياد انعدام الأمن الغذائي، ولا يزال أكثر من 1 مليون شخص في حالة نزوح، فيما تؤدي الأسعار المرتفعة وفقدان مصادر الدخل وضغط الأسواق إلى جعل الغذاء بعيداً بشكل متزايد عن متناول الأسر الأكثر ضعفاً وفقراً.
في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 41,000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 60,000 وسعر قارورة الغاز 62,000. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,541,000، بنزين 98 أوكتان 2,559,000، المازوت 2,137,000، أما قارورة الغاز ف 1,329,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118، 03 79 39 11، بإدارة

0: الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
2: ورحب بكم من جديد. في اليوم 95 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أفادت وكالة مهر الإيرانية عن مصدر بأن نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. وقال المصدر إن تاريخ واشنطن في عدم الالتزام وانعدام الثقة يدفعان إيران للتعامل بدرجة عالية من التشدد. وأوضح مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني لوكالة مهر أن واشنطن تشعر بالقلق من الحرب ونحن نشعر بالقلق من الاتفاق، وأن واشنطن أنفقت كثيرا على هذه الحرب ولم تحقق نجاحا. هذا وقال المصدر إنه بسبب التجارب الماضية نسعى إلى ضمان تحقيق مكاسب حقيقية، وموقفنا يقوم على إجراءات قابلة للتراجع وخطوات ملموسة وعملية. وأمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح إن المحادثات مع إيران مستمرة في وتيرة متسارعة. من جهته أشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني محمد حسين محبي في تصريح لوكالة فارس إلى أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز، وإدارة المضيق تعد أحد أوجه قواتنا. وقال إن قوات المسلحة اليوم أكثر استعدادا من ذي قبل، وهذه الجاهزية بالإضافة إلى القدرات السابقة هي ثمرة الخبرة المكتسبة في ساحة المعركة وفي المواجهات المباشرة مع العدو. في المقابل اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح أن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت وسيستيقظ في نهاية المطاف. يأتي تصريح نتنياهو في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة الباكستانية بين أمريكا وإيران من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم بين البلدين حول إنهاء الحرب. في الأراضي المحتلة، نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر الأربعاء. وقال مصدر قريب من حماس أن الحركة وفصائل فلسطينية أخرى تلقت دعوة من مصر للمشاركة في المحادثات، مشيرا إلى أن الوسطاء قدموا أفكارا حول مقترح جديد معدل لتنفيذ وقف إطلاق النار يكون مقبول من حماس والحكومة الإسرائيلية. في الميدان، استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف بلدة الزويدة ومحيط مدينة حمد وسط وجنوب قطاع غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وسط تصاعد الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، رأى وزير الخارجية الأوكرانية أن الضربات الروسية على كييف ومدن أخرى تظهر أن رئيس فلاديمير بوتين بدأ يستنفذ خياراته العسكرية في غزوه لأوكرانيا بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. أطلقت روسيا أكثر من 600 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ من بينها صواريخ باليستية على أوكرانيا، حسب ما أعلنت كييف اليوم في قصف ليلي أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بحسب وكالة فرانس بريس. وأعلن سلاح الجو الأوكراني رصد 73 صاروخا و656 مسيرة أطلقها الجيش الروسي ليلا، مؤكدا إسقاط 600 مسيرة و40 صاروخا منها. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل يذكر على الساحل مع استمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات وجاء في النشرة الآتية.

سطح الماء 22 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت. ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
2: لحظة لحظة، ما معي محلك الهول.
1: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
5: محطة اقتصادية.
6: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أن أعمال صيانة ومعالجة الحفر على الطريق الممتدة من زوق مصبح وصولا إلى فارية ستنطلق اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوع، وذلك بتنفيذ من اتحاد البلديات المعني وتحت إشراف الوزارة. تواجه وزارة التربية ضغوطاً متزايدة لإلغاء الامتحانات الرسمية أو تأجيلها في مقابل تمسك الوزيرة ريما كرامي بإجرائها في 29 حزيران الجاري، مع فتح 3 دورات في صيغة تعتبرها الأنسب للطلاب المتضررين من الحرب والنزوح. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 41 ألف ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المزود 60 ألف ليرة وسعر قارورة الغاز 62 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أكتان 1,541 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 1,559 ألف ليرة، المازوت 1,137 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,329 ألف ليرة لبنانية. صعدت أسعار الذهب بنحو طفيف اليوم مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين تفاصيل عن وضع محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وسط أنباء متضاربة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر آب المقبل بنسبة 0.95% إلى $4,548.90 للأونصة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: محطة اقتصادية.

ما يقال إذا أراد المسلم دخول المسجد أو الخروج منه. روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، واللفظ لمسلم، عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أبرز أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ذا ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خد لك الخبرية. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76 67 98 98.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدو يواصل خرق وقف إطلاق النار، قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عددا من البلدات في الجنوب، وإنذارات بالإخلاء وتحليق للمسيرات. مقاومة في لبنان توسع فعاليات المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفرات إنذار في مرج اليوت والمنارة وكريات شمونة إثر تسلل مسيرة من لبنان. رئيس المجلس النيابي نبيه بري تلقى اتصالا من قليباف منوها بالموقف الإيراني الداعم لجعل وقف الحرب على لبنان أولوية في أي اتفاق. البيان الختامي للقمة الدينية، العدوان الإسرائيلي على أي منطقة هو عدوان على كل لبنان وشعبه. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في القمة الدينية يقول: ندعم ونؤيد مواقف رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. الشيخ الخطيب في القمة الدينية: نطالب السلطة برفض المفاوضات تحت النار وفي ظل التوسع في الاحتلال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنتوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وكالة مهر: النص النهائي الإيراني للاتفاق مع واشنطن قيد المراجعة ولم يرسل أي رد بعد. متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: قدراتنا العسكرية تعززت وتم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز. الخروقات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، شهداء وجرحى جراء قصف استهدف وسط وجنوب القطاع. الجيش الروسي ينفذ ضربة مكثفة للصناعات العسكرية الأوكرانية. الصين: مناقشات عسكرية صريحة وبناءة جرت مع الجانب الأمريكي في هاواي الأسبوع الماضي. أخيراً طقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية الاقتداء الكامل بأوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المفسر البغوي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في آذانها الشنوف أي الأقراط وهم يسجدون لها، فقال: والله يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. فقالت له قريش: إنما نعبدها حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه زلفى فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم، فذلك قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث الشريف ورد الكثير من الأحكام الدالة على أهمية سلوك درب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بطاعته والابتعاد عما نهى عنه، ومنها ما رواه الإمام

وزل عن الصواب وضل عن الطريق المستقيم دخل النار. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله مثلي كمثل رجل استوقد نارا، أي صفة العجيبة الشأن معكم أيها الأمة أو مع الناس، أوقد رجل نارا عظيمة فصارت الفراش والبهائم يتهافتن ويتقحمن، أي يدخلن فيها بشدة ومزاحمة للوقوع فيها، لأن الضوء يجذبهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم، ولكن من غلبت عليه الشقاوة لا يلتفت إلى نصح أحد. وقال الإمام ابن العربي: هذا مثل كثير المعاني، والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة، كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يصحبه من الضياء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حد.

امتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد

أقول للروح إذا سارت لهم ألا فروحي وعلى الباب امرحي وقبلي بخشية أعتابهم وهمة العزم لديهم صححي فإن ذكرت في المقام لهفتي عن لوعتي وولهي فأفصحي.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدو يواصل خرق وقف إطلاق النار، قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عددا من البلدات في الجنوب، وإنذارات بالإخلاء وتحليق للمسيرات. مقاومة في لبنان توسع فعاليات المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفرات إنذار في مرجليوت والمنارة وكريات شمونة إثر تسلل مسيرة من لبنان. رئيس المجلس النيابي نبيه بري تلقى اتصالا من قليباف منوها بالموقف الإيراني الداعم لجعل وقف الحرب على لبنان أولوية في أي اتفاق. البيان الختامي للقمة الدينية، العدوان الإسرائيلي على أي منطقة هو عدوان على كل لبنان وشعبه. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في القمة الدينية يقول: ندعم ونؤيد مواقف رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. الشيخ الخطيب في القمة الدينية: نطالب السلطة برفض المفاوضات تحت النار وفي ظل التوسع في الاحتلال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنتوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وكالة مهر: النص النهائي الإيراني للاتفاق مع واشنطن قيد المراجعة ولم يرسل أي رد بعد. متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: قدراتنا العسكرية تعززت وتم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز. الخروقات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، شهداء وجرحى جراء قصف استهدف وسط وجنوب القطاع. الجيش الروسي ينفذ ضربة مكثفة للصناعات العسكرية الأوكرانية. الصين: مناقشات عسكرية صريحة وبناءة جرت مع الجانب الأمريكي في هاواي الأسبوع الماضي. أخيرا طقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، مما جاء في بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والتقي أيها الأحبة هو المؤمن المستقيم بطاعة الله عز وجل، الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وفي هذه الآيات بيان من الله عز وجل لبعض ما يلقاه المؤمنون في الجنة من النعيم، وفيها أيضا بيان أن المؤمن يدخل الجنة برحمة الله ومنه وفضله، إذ العباد لا يخلقون شيئا من أعمالهم، إنما خالق الأعمال وخالق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. وفي الجنة أيها الأحبة لا يوجد كذب ولا لغو ولا مستقذرات. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم. أما عباد الله الصالحون الأتقياء الذين وصلوا إلى الصلاح، فهؤلاء أعد الله تعالى لهم نعيما لم يطلع

كانوا يعملون، رواه البخاري ومسلم. وفي الجنة أيها الأحبة لا يوجد إنسان إلا ويكون جميل الصورة، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وهو عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، رواه البخاري ومسلم. وأقل مؤمن في الجنة، نسأل الله تعالى أن يدخلنا إياها بلا عذاب، يكون له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها. وفي الجنة أيضا من النعيم الذي أعده الله للمؤمنين ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، رواه البخاري ومسلم. ومما جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجنة قوله: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، رواه مسلم. وقد جاء أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، رواه مسلم. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى وأن يحفظنا من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، نقل ذلك القاضي عياض والنووي. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي. وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، معناه من أراد السفر لأجل الصلاة في مسجد ينبغي أن يسافر لهؤلاء المساجد 3، لأن الصلاة فيها تتضاعف، ويحمل هذا على الندب لا على الوجوب، فالحديث مخصوص بالسفر لأجل الصلاة، وليس فيه أنه لا يجوز زيارة قبر النبي عليه السلام.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس انقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

أحبك يا رسول الله حبا برى جسدي وفتت لي عظامي، وما أبقى بجسمي غير روح تود لقاك في دار السلام. عشقتك مذ رأيت النور يبدو من القرآن للعرب الكرام، فوحدت الذي سواك أحلى من القمرين يا بدر التمام. فلوط قد حباه الله فضلا فلم يألف معاطاة المدام، وموسى لم يقل ربي عزير هبطت من السماء على الغمام. كلا الرجلين عبد وابن عبد لمن شق الضياء عن الظلام.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: الحمد لله.

0: فيه
1: من حيث أرجو ومن حيث لا أرجو وأن ترزقني برد عفوك وحلاوة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بك أستفتح وبك أستنجح وبمحمد عبدك ورسولك أتوجه. اللهم سهل لي أمري وحزونته.

0: سلم والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
2: الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه شديد الاهتمام بالعقيدة والتوحيد، أن الله تعالى لا يشبه شيئا، ليس جسما كثيفا ولا جسما لطيفا، أي ليس كالجسم الذي يمسك باليد ولا كالجسم الذي لا يمسك باليد كالهواء والضوء والظلام، ليس كشيء من الأشياء. كان يؤكد تعليم هذا، لذلك قال: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إن من صفات الله تعالى المشيئة، وفي بيانها سنبقى الآن مع محاضرة مهمة قيمة بعنوان سلم لله تسلم، لسماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى، فلنستمع إليه بإخلاص النية لله عز وجل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. هذه الجمل من كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، والتي بين فيها أن الله تعالى عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، ولا يزداد علمه بعد خلق المخلوقات، لأنه تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق يعلم جميع المخلوقات، يعلم جميع الأشياء، يعلم من سيكون من العباد مؤمنا، يعلم من سيكون من العباد كافرا، يعلم من سيكون من العباد سارقا، شارب خمر، زانيا، آكل ربا، وكل هذا بعلم الله تبارك وتعالى. لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. ثم إن الله عز وجل الذي خلقنا تفضل علينا بالإيجاد، أوجدنا، أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. لماذا خلقنا الله تعالى؟ الجواب: الله تعالى خلقنا ليأمرنا بعبادته. الله تعالى خلقنا ليأمرنا بطاعته. الله تعالى خلقنا لينهانا عن معصيته، أي أمرنا أن نعبده وحده وألا نشرك به شيئا، لأن الله تعالى يستحق علينا أن نعبده، يستحق علينا أن نطيعه، يستحق علينا أن نجتنب النواهي التي نهانا عن التلبس بها كشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين والسحر والسرقة وأكل مال اليتيم ظلما. كل هذا نهانا الله تعالى عن التلبس به، كل هذا نهانا الله تبارك وتعالى عن ارتكابه. فالواجب علينا طاعته، ولا يجوز لنا أن نرتكب معصيته. فمن العباد من اهتدى فآمن، ومن العباد من غوى فكان ضالا. فالذين اهتدوا فبهدي الله اهتدوا، فبمشيئة الله اهتدوا، فبعلم الله وقدرة الله صاروا مهتدين. ومن ضل من العباد فبعلم الله، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأضله الله على علم. فالذين وقعوا في الضلال فبعلم الله، والذين وقعوا في الشرك في الكفر فبعلم الله، فبمشيئة الله، فبقدرة الله. وقد عبر عن ذلك الطحاوي رحمه الله: وكل شيء، أي الخير والشر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، كل شيء يجري بتقديره.

لما قتل الطفل نفسه بسلاح أبيه خطأ وهو يلعب بسلاح أبيه لا. فإذا لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. الأب في مثل هذه الحال يكون متندما متحسرا حزينا مكتئبا لأنه لم تحصل رغبته في أن يكون السلاح ليدافع به عن نفسه من لصوص وغير ذلك، بل حصل أن قتل طفله نفسه به. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض بناته هذه العبارة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. بعض الناس بيسألوا هل نحن مسيرون ولا مخيرون؟ الجواب الذي يوافق القرآن، الجواب الذي يوافق حديث رسول الله. لماذا في القرآن وماذا في حديث رسول الله؟ ما في القرآن: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما في الحديث: كل شيء بقدر. كلام الطحاوي يوافق القرآن والسنة النبوية المطهرة. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا من الناس، من حفظهم الله من الكفر، من الناس من عصمهم الله من الكفر، من الناس من هدى الله قلوبهم ونور قلوبهم بالإيمان فكانوا مؤمنين. هذا ليس لزاما على الله، هذا ليس واجبا على الله أن يجعل عباده مؤمنين، بل فضلا منه، بفضل الله جعلنا مؤمنين، ولولا رحمة ربنا علينا لكنا من الخاسرين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، فمن وجد نفسه مؤمنا فليحمد الله. هذه النعمة العظيمة التي لا تساويها نعمة ولا تعلو عليها نعمة، نعمة الإيمان بفضل الله تعالى، ليس واجبا على الله، ما في شيء واجب على الله تبارك وتعالى. لذلك قال الطحاوي: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. هدانا الله للإيمان بفضله. الله تعالى عصم أنبياءه من الكفر وأولياءه من الكفر بفضله. الله عافى أنبياءه وعافى أولياءه من الكفر، هذا فضل من الله تعالى. وما على الإله شيء يجب، ما في شيء واجب على الله. ثم: ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. من الناس من جعلهم الله ضالين، كولد نوح نبي الله كنعان، كنعان ابن نبي الله نوح جعله الله من الكافرين، وأهلكه الله غرقا بالطوفان الذي حصل فكان من المغرقين الهالكين. وأبوه نبي الله نوح، الله تعالى أضله، علم الله بعلمه الأزلي أن ولد نوح واسمه كنعان لن يؤمن ولن يتبع دعوة أبيه نوح ولن يكون

0: يكون من الناجين بل سيكون من الهالكين غرقا بالطوفان. فلما وجد نوح ولما ولد ولده كنعان ولما دعاه إلى الإسلام إلى الإيمان رفض كنعان الإسلام رفض كنعان الإيمان. الله تعالى قال لنوح إنه ليس من أهلك، أي إنه ليس من أهلك الناجين. هذا معنى الآية، إنه ليس من أهلك أي إنه ليس من الناجين. هنا معنى هذا الكلام أن الله علم في الأزل أن ولد نوح كنعان سيدعوه أبوه إلى الإيمان، ومع ذلك لن يؤمن. كيف لن يؤمن؟ بمشيئة الله، بمشيئة الله لن يؤمن. أضله الله بمشيئته، خذله الله بمشيئته، ابتلاه الله بالغواية والضلالة بعدل الله تعالى. لو أن الله تعالى ابتلى أهل أرضه وسماواته بالكفر لما كان الله ظالما. لو أن الله جعل أهل أرضه وسماواته كافرين لما كان الله تعالى ظالما. أليس الطفل الرضيع منهم من يموت في مرضه، منهم من يموت في مرضه وهو طفل رضيع، ابن يومه، ولد شهر، ولد سنة، يموت في مرض. لما ابتلى الله هذا الطفل الرضيع بالمرض فمات بمرضه؟ هذا عدل من الله تعالى، هذا عدل من الله تعالى. أما البالغ إذا ابتلي بصحته أو ماله أو بأولاده أو ضربته سيارة أو ما شابه ذلك، من الناس من يقول مدري شو عامل حتى الله ضربه. هو الجواب ليس هكذا، لأن البلاء إما أن يكون رفع درجات، وهذا لمن؟ للأنبياء والأولياء للمتقين، وإما أن يكون تكفير سيئات، وهذا للمبتلين الصابرين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وإما أن يكون جزءا من العقاب الذي يستحقه في الدنيا قبل الآخرة. ومن ذلك عقوق الوالدين، عقوق الوالدين ليس هينا عند الله تعالى. ولو كان مسلما من الناس من يبتليهم الله، من ينتقم الله منهم في الدنيا قبل الآخرة، فما بالنا بالكافرين الذين يبتلون في الدنيا. فهذا البلاء الذي يبتلاه الكافر في الدنيا، أليس أهلك الله فرعون غرقا؟ أليس خسف الله بقارون وماله في الأرض؟ هذا جزء من العقاب الذي كتبه الله على فرعون وقارون، هذا جزء من العقاب الذي كتبه الله على فرعون وقارون. أما البلاء الذي حصل للأنبياء، وقد قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأن الدنيا ليست دار نعيم مقيم، إنما هي دار عمل. فإذا من ابتلاهم الله تعالى بالبلايا والمصائب، ما منقول مدري شو عاملين الله ضربهم، ما شرط، قد يكون من المتقين فابتلاه الله في الدنيا رفع درجات بصبره، وقد يكون من المسلمين المذنبين فابتلاه الله فبصبره على البلاء يكفر الله عنه سيئات. واضح الكلام؟ فلا يقال في كل من ابتلي ببلية ومصيبة انه خرجوا مدري شو عامل. نحن لم نعلم، لم نطلع على ما في القلوب، الله هو علام الغيوب. إنما نقول من ابتلاه الله وكان من أهل الإيمان، إن في ولده أو في ماله أو في صحته، فصبر له ثواب عند الله تعالى. فإن كان من أهل المعاصي فيرجو أن يكون تكفير سيئات. فقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: إني إذا أطعته رجوت ثوابه، وإذا عصيته خشيت عقابه. قال سيدنا علي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة: إني إذا أطعته رجوت ثوابه، يعني الثواب من الله تعالى للعبد المؤمن الطائع ليس واجبا على الله تعالى، بل فضلا من الله ورحمة. وإذا عصيته خشيت عقابه، فإن عاقبني الله على معصية ارتكبتها هذا عدل من الله، فلا يجوز لواحد ابتلي في صحته أو ماله أو ولده أن يعترض على الله فيقول: يا الله شو عم نعمل لك؟ ما عم نصلي لك، وعم نصوم، وعم ندفع الزكاة، وليل نهار بنشكرك بلساننا وبنحمدك، ليه عم تبتلينا؟ تطلع فينا بعينتين وما تطلع بعين وحدة، بالطعم إقدام اللي ما قالوا دراس، وبالطعم لحم اللي ما قالوا سنان. هذا سخف من القول كفر والعياذ بالله تعالى. هؤلاء قرناء إبليس الذين مثله، فبسبب الاعتراض على الله طرد إبليس من الجنة لما أمره الله بالسجود لآدم سجود تحية واحترام. أبى واستكبر، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإياك أيها العبد أن تعترض على الله رب العالمين، فإن من ابتلاه الله ببلية فهذا بعدل الله ومشيئته، وإن من ابتلاه الله بالكفر والذنب فهذا أيضا بعدل الله ومشيئته وعلمه. إذا سألك سائل: ليه الله من نقادر يجعل كل العباد مؤمنين أتقياء صالحين ليس فيهم عاصي ولا زاني ولا سارق ولا عاقل والديه مثل الملائكة سكان السماء؟ الجواب: الله قادر أن يجعل كل عباده مؤمنين أتقياء صالحين ليس فيهم فاسق ولا رذيل ولا سارق ولا عاق لوالديه ولا ديوث ولا آكل ربا. ولكن انتبه، توقف فاسمع أنصت. علم الله بعلمه الأزلي قبل أن يخلق العالم كله أن من العباد من سيكون مؤمنا، وأن من العباد من سيكون كافرا. فلما خلق الله البشر ذكورا وإناثا تنفذت فيهم مشيئة الله، وحصل منهم كما علم الله. فمن العباد من آمن وبر واتقى كما علم الله، فآمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن العباد من كفر وعاند ورفض الإيمان كأبي جهل وأبي لهب وقارون وكنعان ولد نوح. كل هذا بمشيئة الله تعالى، كل هذا بقضاء الله وقدره. فالذين آمنوا فبفضل الله فليقولوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولولا رحمة ربنا علينا لكنا من الخاسرين. ومن وجد غير ذلك كما ورد في الحديث الطويل، ومن وجد غير ذلك فيه، فمن وجد خيرا فليحمد الله الحمد لله على الإيمان، ومن وجد غير ذلك فمن كان على الكفر والشرك والطغيان والعياذ بالله. قال رسول الله: فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله علم في الأزل أنه عنده توجه نحو الشر، علم الله في الأزل أنه سيحصل منه الشر، سيحصل منه الكفر، سيكون تابعا لعدو الله إبليس. فلما وجد هذا الإنسان ماذا حصل منه؟ كما علم الله وشاء، كما علم الله وشاء. لذلك قال الطحاوي رحمه الله: وكلهم المؤمنون والكافرون، يعني الطائعون والعاصون، البار والعاصي، البار والفاجر، كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. أناس بفضل الله آمنوا، وأناس بعدل الله كفروا. ما حدا إله حق يقول ليه ما جعلني مؤمن؟ علم الله في الأزل أنك لن تؤمن. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا إلى هذه الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الله علم أنهم سيكونون من أهل الشر والعياذ بالله. علم الله في الأزل أن من الناس من سيكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. علم الله في الأزل أن من الناس من سيكون مفاتيح للشر مغاليق للخير. كل هذا بعلم الله تعالى، كل هذا بمشيئة الله تعالى. فمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ومن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير، هذا كله بمشيئة الله تعالى. لا أحد منا يستطيع أن ينفذ ويخرج عن مشيئة الله تعالى. فلو أصبت بمرض وأخذت أسباب الوقاية واستعملت أنفع الأدوية، النتيجة إن حصل خفة في المرض أو ازدياد في المرض أو ذهب المرض كله أو مات المريض بمرضه، كل هذه الحالات بمشيئة الله تعالى. لكن ماذا ينفع الدواء؟ الدواء سبب في الشفاء، والدواء لا يخلق الشفاء، كما أن الماء لا يخلق الارتواء، كما أن السكين لا يخلق القطع ولا الجرح، كما أن الطعام لا يخلق الشبع. من خالق الضر؟ الله. من خالق النفع؟ الله تبارك وتعالى، هو الله المتعالي عن الأضداد والأنداد. الله لا ضد له ولا ند له، أي أن الله تعالى مرتفع بالعظمة والكبرياء لا بالمكان، وهو متعال. مش معناته مرتفع إلى السقف أو إلى الفضاء أو إلى السماء أو إلى ما فوق العرش، ارتفع فوقه بالمكان. أنا ارتفعت عنكن بهذه الطاولة، ارتفعت ارتفاعا مكانيا. أما الله العلي، علو القدر والعظمة، علو القدر والعظمة، ليس معناه أن الله مرتفع على العرش الذي لا يصل إليه أحد من أعدائه. والأنداد الله لا ند له، الند هو المثل، الله لا مثيل له. هذا الميكروفون يشبه هذا ولكنه ليس مثيله، لا يطابقه تماما في المواصفات، اختلف عنه في بعض المواصفات وطابقه في بعض المواصفات، شبيهه. أما لو تطابقا تماما ولم يختلفا ولا بصفة من الصفات يقال فيهما هذا مثيل هذا. نحن لا نشبه الله ولا بصفة من الصفات. الله تعالى لا ضد له أي لا نظير له، لا شبيه له، لا مثيل له. هذا معنى متعال عن الأضداد والأنداد، أي تنزه الله عن أن يكون له مثيل أو شبيه، تنزه الله عن أن يكون له نظير. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. إذا عم تلاحظوا أن الكلام عن الله تعالى في عقيدة الطحاوي يؤيده العقل الصحيح، ليس في الإسلام شيء يناقض العقل الصحيح. يستحيل عقلا أن يكون قضاء الله مردودا، يستحيل عقلا أن يكون حكم الله تعالى غير نافذ، يستحيل عقلا أن يكون الله مغلوبا في ملكه. الله تبارك وتعالى نافذ الإرادة والمشيئة. لو شاء الله نزول مطر في فصل الصيف في بلادنا لنزل المطر، ولو شاء الله نزول الثلج والبرد في فصل الصيف لنزل الثلج والبرد في فصل الصيف، لا راد لقضائه. ولو شاء الله ارتفاع الحرارة في القطب المتجمد الشمالي لكان ذلك، ولا أحد يستطيع أن يمنع قضاء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا غالب لأمره. أليس الله تعالى قال: وهو القاهر فوق عباده؟ العباد يريدون شيئا والله يريد شيئا، فإرادة من هي النافذة؟ إرادة الله تعالى، إرادة الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. الذي قلناه من أن الله نافذ الإرادة والمشيئة، الذي قلناه من أن الخير والشر بمشيئة الله، الذي قلناه من أن الإيمان والكفر بمشيئة الله، من أن المعصية والطاعة بمشيئة الله، آمنا به كله. من أن مشيئة العباد لا تنفذ إلا بمشيئة الله، آمنا بذلك كله. هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله تبارك وتعالى، لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. إذن الخالق هو نافذ الإرادة والمشيئة، الخالق هو نافذ الإرادة والمشيئة، أما العباد محكومون بإرادة الله ومشيئته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. لا يصح الإيمان من غير تصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال أنا أؤمن بالله وما شرط أؤمن بمحمد بن عبد الله، هلا عم فكر، فلو قال أنا آمنت بالله، أيقنت بالله، صدقت بالله، عم فكر، عم بدرس، عم ببحث إذا كان محمد بن عبد الله رسول الله ولا لا، هذا لا يعتبر مؤمنا، لا يعتبر ناجيا من الخلود الأبدي في النار. المصطفى والمجتبى معناهما واحد، وكذلك المرتضى، لكن المصطفى والمجتبى فيهما زيادة مدح على المرتضى. والفرق بين النبي والرسول: الله بعث 124,000 نبي، 124,000 نبي كلهم أمروا أن يعلموا الناس الإسلام، كلهم أمروا أن يعلموا الناس الإيمان، كلهم أمروا بتوحيد الله رب العالمين. كل الأنبياء، وعدد الرسل 313 رسولا، 313 رسول. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسل نزل عليهم الوحي إما بشرع جديد غير شرع الرسول الذي جاء قبله، أو بشرع فيه نسخ بعض شرع الرسول الذي كان قبله. مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى صلى الله عليه وسلم، وموسى صلى الله عليه وسلم رسل. الأحكام الفرعية التي كانت في التوراة الصحيحة غير المحرفة، غير الأحكام التشريعية في الإنجيل الصحيح غير المحرف. والأحكام التشريعية الفرعية في القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، غير الأحكام التشريعية الفرعية التي في الإنجيل الصحيح. فنحن نصلي 5 صلوات، وفي الإنجيل أمر المسلمون أن يصلوا 2، وآدم عليه السلام كان يصلي فرضا واحدا. هذا اختلاف في أحكام الشريعة في فروع الشريعة. هؤلاء رسل، فالأنبياء الذين ليسوا رسلا يتبعون شريعة الرسول الذي كان قبلهم. النبي اللي منه رسول يتبع شريعة الرسول الذي قبله، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، مش بس موسى، النبيون جمع، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فإذا بين موسى وعيسى كان في أنبياء كثيرون حكموا بالتوراة، النبيون الذين أسلموا. قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ففي هذه الآية أن التوراة أنزلها الله تعالى، وأن الذين حكموا بالتوراة ليس نبيا واحدا بل جمع من النبيين، وأن هؤلاء كانوا مسلمين. فالأنبياء كلهم عقيدتهم واحدة، عقيدة التوحيد، توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به شيئا. كل الأنبياء عقيدتهم واحدة، عقيدة التوحيد، وإن اختلف بعض الرسل عن بعض بفروع الشريعة، كما ذكرت في فرضية الصلاة في شريعة القرآن غير شريعة الإنجيل غير الشريعة التي أنزلت على آدم، مع أن الجميع دينهم واحد، جاءوا كلهم بدين واحد ألا وهو الإسلام. فالنبي الذي ليس رسولا، فالنبي الذي لم ينزل عليه وحي بشرع جديد، نزل عليه الوحي أن يتبع شريعة الرسول الذي كان قبله. هذا هو، ما في نبي لم يؤمر بالتبليغ، بل كل الأنبياء أمروا أن يبلغوا الناس أحكام الإيمان. قال الطحاوي رحمه الله تعالى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. ما من نبي إلا وبشر بنبوة نبي آخر الزمان أحمد محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم في بيان عظيم درجة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. انتبهوا لقوله تعالى مصدق لما معكم، يعني ما في نبي بكذب نبي، ما صحيح الكلام. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، شو المطلوب؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. كل الأنبياء آمنوا بنبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن كل الأنبياء أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بنبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد صلى الله عليه وسلم، الماحي والعاقب والحاشر، له خمسة أسماء. وهم بدورهم أمروا الناس أن يؤمنوا بنبي آخر الزمان محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بستمائة عام، بستمائة سنة، كان رجل يسمى أسعد الحميري تبع الأوسط، الذين ذكر الله قصته في سورة الدخان في قوله تعالى أهم خير أم قوم تبع. تبع هو نفسه أسعد الحميري. الحكام في ذلك الزمان كانوا يسمون التبابعة ومفرده تبع. أهم خير أم قوم تبع؟ أسعد الحميري هذا أراد أن يفتح بلاد الشام من جنوب الجزيرة العربية، فصفت له الجياد لاستقباله على طول الطريق ما بين جنوب الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. مر بطريقه على المدينة المنورة، بطريقه إلى بلاد الشام مر على المدينة المنورة، فلقي حبرين من أحبار اليهود المسلمين، يعني عالمين من علماء اليهود اللي من أتباع موسى عليه السلام، لأنه قبل 600 سنة من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما دخل المدينة المنورة قالا له، وكانا قد قرأا في التوراة وفي الكتب، قالا له عن المدينة المنورة: هذه مهاجر نبي آخر الزمان، يعني نبي آخر الزمان سيهاجر إلى هذه المدينة. ثم أنشد يقول: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، ولو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. هذه الأبيات مما قاله أسعد الحميري لما دخل المدينة المنورة قبل 600 عام من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو عرفهم هدول؟ كل الأنبياء بشروا بنبي الله محمد النبي آخر الزمان. فقالا له: هذه المدينة اللي انت جاي تكسرها وتستعلي عليها وتحكمها مهاجر نبي آخر الزمان، أي سيهاجر إليها نبي آخر الزمان. هذه الأبيات صار أهل المدينة المنورة يحفظونها خلفا عن سلف. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما وصل المدينة المنورة، أول ما نزل، نزل بيت من؟ نزل بيت أبي أيوب الأنصاري اللي اسمه خالد بن زيد، وكان يحفظها أبو أيوب الأنصاري. فهذا تبع الأوسط اللي اسمه أسعد الحميري أسلم لما قال شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم، لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. وهو الذي ذكر الله قصته في سورة الدخان في قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع. تبع لقب اسمه أسعد الحميري. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الطحاوي: وإنه خاتم الأنبياء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي. وقال: وختم بي النبيون. فمهما اشتدت الظلمات وتلاطمت أمواج الظلمات ومهما انتشر الفساد، لا يقال بدنا نبي جديد، بل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع بنزول القرآن الكريم، لا كتاب بعد القرآن، بوفاة النبي العظيم لا ينزل الوحي على بشر. وأما نزول عيسى بن مريم عليه السلام الذي هو من علامات الساعة، هذا ليس نزول نبي بوحي جديد، بل ينزل عيسى بن مريم من السماء، فقد رفعه الله إلى السماء إلى محل كرامته. فلما ينزل إلى الأرض عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بالقرآن 40 سنة ثم يموت عيسى صلى الله عليه وسلم. لا يحكم بشرع جديد، لا يحكم عيسى لما ينزل بشرع جديد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا طاعاتنا، واجعلنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. واغفر اللهم لمن حضر مجلسنا هذا يا أرحم الراحمين، وعلمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا يا أرحم الراحمين. بجاه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وبسر سورة الفاتحة.
1: وهكذا استمعنا وإياكم أحبابنا إلى محاضرة سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى، والتي كانت تحت عنوان: سلم لله تسلم.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع
2: مشكلتك محلولة عنا
3: منقدم لك الخدمة الأفضل
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة حلويات الذهب ذهب الحلويات
5: فرع أول المزرعة سوق بربور 01-311-666 فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت وإذا قطعت المي بدق لشركة المي بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام سجل عندك العنوان ورقم التليفون باور جروب شارع مار الياس تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77
4: باور جروب دايماً حدك
8: Yes Travel and Tourism
9: Yes Travel and Tourism
8: Yes Travel
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
8: Yes Travel
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
8: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
11: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
8: Yes, travel and tourism.
4: مطابع حول العالم. طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, digital printing, plotting, cutting, graphic design, catalog, business card, flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24
12: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج إيطاليا سل المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين 01-656-118-03-79-39 بإدارة

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال محمد بلوط في صحيفة الديار: قبل أسابيع طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقف الهجمات على بيروت والضاحية الجنوبية بعد يوم الأربعاء الأسود الذي خلف مئات الشهداء والجرحى في العاصمة وباقي المناطق اللبنانية. ويومها أراد ترامب أن يلبي جزءا من المطلب الإيراني بشمول لبنان اتفاق وقف النار لتأمين استمرار وتقدم المفاوضات ومحاولة تحقيق مكاسب في نقاط أخرى، لا سيما في موضوع فتح مضيق هرمز. ومع تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أخذ ترامب يوسع نطاق إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لتكثيف عدوانه على الجنوب والبقاع. وتسربت مؤخرا تقارير عديدة تقول أن نتنياهو استفاد من استمرار تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران ليبادر إلى توسيع ورفع وتيرة التصعيد في لبنان في محاولة لتأزيم الوضع أكثر والتشويش على الوسطات الجارية. ويقول مصدر لبناني مطلع إن الجانب الأمريكي خلال جولات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وخارجها اعتمد لغة مزدوجة وملتبسة، فأكد أكثر من مرة للمسؤولين اللبنانيين أنه يتفهم مواقفهم ووعد ببذل الجهود مع الإسرائيليين لتخفيض التصعيد وصولاً لتثبيت وقف النار. لكنه في الوقت نفسه كان يفاجئ الوفد اللبناني المفاوض بتبني وجهة نظر المفاوض الإسرائيلي بمطالبة السلطات اللبنانية والجيش اللبناني بالتعاون الأمني من أجل نزع سلاح حزب الله وإنهاء خطره في الجنوب. ويضيف المصدر أن نتنياهو اعتقد أن الفرصة مؤاتية بعد توسيع هجومه البري في الجنوب لاستئناف الهجمات على بيروت والضاحية الجنوبية، وانطلاقا من تأييد الإدارة الأمريكية لتوسيع العملية البرية الإسرائيلية في الجنوب، ضرب نتنياهو حسابا بسقوط فيتو ترامب على ضرب بيروت، لا سيما بعد أن تلقى من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إشارة اعتبرها أنها إيجابية وجواز مرور للهجوم على الضاحية. وما شجع نتنياهو أيضا أن ردة فعل طهران على احتلال قلعة الشريف لم يكن قويا، وهنا أيضا أخطأ في الحساب واعتبر أنه مطلق اليدين في استئناف الهجمات على الضاحية الجنوبية. وتقول مصادر دبلوماسية أنه بعد ارتفاع وتيرة التصعيد جرت اتصالات على أكثر من محور بين حزب الله والقيادة الإيرانية، وأخرى بين الرئيس بري عبر مستشاره علي حمدان مع السفارة الأمريكية لوقف النار، لكنها لم تصل إلى نتيجة حاسمة، بالإضافة إلى اتصالات أجراها الرئيس عون. وبعد تهديد نتنياهو للضاحية تفاعلت الاتصالات بقوة، واعتبرت طهران أن تل أبيب وصلت إلى اختراق الخطوط الحمر، وبلغت جهات عديدة بأنها لن تسمح بضرب الضاحية قبل أن تعلن وقف تبادل الرسائل والتفاوض مع واشنطن. ثم يهدد الجيش الإيراني بقصف تل أبيب إذا ما هاجمت الضاحية. وبموازاة ذلك نشطت الاتصالات والتحركات لا سيما بين فرنسا وكل من السعودية وقطر ومصر لحماية لبنان ووقف التصعيد الإسرائيلي. ونتيجة كل هذه التطورات وجد نتنياهو نفسه مرة أخرى أسير قرار ترامب. وسبق تطورات الساعات الماضية أن بادرت فرنسا إلى المطالبة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نوال بارو أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان واحتلال يزداد توغلاً في الأراضي اللبنانية، وأضاف أن هذا يشكل خطأً جسيماً وانتهاكاً للقانون الدولي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا علم الهدى، يا أبا الزهراء، يا أبا القاسم، يا محمد، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، وسلوا الله لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة. إخوة الإيمان، أكثروا من الصلاة على رسول الله، فقد قيل في بعض الروايات: إن للمصلين على سيد المرسلين عشر كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، والثانية شفاعة النبي المختار، والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، والرابعة مخالفة المنافقين والكفار، والخامسة محو الخطايا والأوزار، والسادسة قضاء الحوائج والأوطار، والسابعة تنوير الظواهر والأسرار، والثامنة النجاة من النار، والتاسعة دخول دار الراحة والقرار، والعاشرة سلام العزيز الجبار. فيا رب صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي بلغ الرسالة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي فضلته على أنبيائك. كن للصلاة على النبي ملازما، فصلاته لك سكن وسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. قال سفيان الثوري رضي الله عنه: رأيت رجلا في البادية لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا هذا، قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من هذا شيء؟ فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سفيان الثوري. فقال: لولا أنك غريب

أياما أخرى حتى دنا من والدي فكشف الثوب عن وجهه وأمر بيده على وجهه فعاد وجهه أبيض ثم ولى راجعا فتعلقت بثوبه فقلت له من أنت يرحمك الله؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربة. فقال أوما تعرفني؟ أنا محمد بن عبد الله، أنا صاحب القرآن. أما إن والدك كان مسرفا على نفسه أن يقع في المعاصي، ولكن كان يكثر الصلاة علي، فلما نزل به ما نزل استغاث بي، فأنا غياث من أكثر الصلاة علي. قال فانتبهت من نومي فكشفت عن وجه أبي فإذا وجهه أبيض. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم المرسلين وخاتم النبيين، فيا رب بجاه الملائكة المقربين وبجاه سيد المرسلين عطف قلبه علينا يا أرحم الراحمين. هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

انتبهوا معي، أليس المؤمن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله؟ طيب ليش بالقبر الملك يسأل الإنسان الميت ماذا كنت تقول في محمد؟ هل بيقول له ماذا كنت تقول في عيسى؟ سبحان الله. هل يقول له ماذا كنت تقول في موسى؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في إبراهيم؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في نوح؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في سليمان وداود وأيوب ويعقوب وإسحاق؟ لا. طيب لماذا يقول له ماذا كنت تقول في محمد؟ لأنه نبي هذا الزمان وهذا الإنسان من أمته. انتبه، والإيمان بمحمد معناه الإيمان بكل الرسل السابقين أيضا. اعترافك برسالة محمد اعتراف ضمنا بنبوة كل الأنبياء السابقين. ليه؟ لأن من معنى الإيمان بمحمد أن تصدق محمدا فيما قال، ومحمد أمرنا أن نؤمن بكل الأنبياء السابقين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قبيل ساعات من انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، أشارت صحيفة الجمهورية إلى أنه إذا كانت كل التقديرات قد أجمعت على أن جولة المفاوضات المقررة اليوم تشكل اختبارا حقيقيا للإعلان الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اتفاق وقف النار، إلا أن مسؤولا رفيعا عبر الجمهورية عن مخاوف جدية من النوايا الإسرائيلية، ولاحظ أن التصعيد يزامن المفاوضات بصورة تبدو متعمدة بدءا من الجولة العسكرية التي انعقدت في البنتاغون وصولا إلى مفاوضات اليوم، مشيرا إلى أنه أيا كان مصدر هذا التصعيد فإنه يشكل تصويبا مباشرا على المفاوضات، لأنه قد يستبطن في خلفيته في هذا التوقيت بالذات أمرين: الأول محاولة إسرائيلية لإقرار وقائع لمصلحتها تعزز غلبتها وشروطها وتعمق توغلاتها وتؤكد الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني وتمنع شموله بمدرجات اتفاق الإطار المتوقع بلوغه بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح المسؤول أن الأمر الثاني هو المماطلة للإطالة، لأنه من خلال ما خلصت إليه جولات المفاوضات السابقة لم يلحظ المفاوض اللبناني لدى الجانب الإسرائيلي سوى إرادة تعطيل أو تشويش أو تأثير سلبي عليها وقطع الطريق على إيجابيات محتملة، بل وانحرافها نحو أفق مسدود، ومن هنا يأتي رفضها لوقف إطلاق النار وإغراق طاولة المفاوضات بشروط وطروحات واقتراحات ومطالب من لبنان بما ليست هي قادرة على القيام به.
0: جولة الصحافة.
1: في سياق متصل، قالت أوساط سياسية بارزة لصحيفة الديار إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستحمل الأجوبة على الكثير من الأسئلة المبهمة في إعلان الرئيس الأمريكي الذي لم يحدد أي موعد واضح لدخول الاتفاق حيز التنفيذ. فهل ستلتزم الحكومة الإسرائيلية بوقف إطلاق نار شامل دون شن ضربات جوية وعمليات اغتيال؟ ماذا عن عمليات الهدم في القرى المحتلة؟ وما هو مصير هذا الاحتلال؟ هل ستبقى القوات الإسرائيلية تحتل تلك المناطق؟ وكيف سيتعامل حزب الله مع بقاء الاحتلال؟ والأهم من ذلك يبقى السؤال المحوري عن هوية الجهة الضامنة للالتزام الإسرائيلي بوقف النار، ومن سيحدد الخروقات من عدمها؟ وماذا لو تزرعت تل أبيب بحجج واهية لعودة الحرب بوقائع ميدانية غير صحيحة؟ وقالت مصادر الثنائي الشيعي لصحيفة الديار إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أوفد النائب علي حسن خليل إلى الدوحة لاستكمال الاتصالات وخصوصا ملف الانسحاب الإسرائيلي بعد تثبيت وقف النار، مشيرة إلى أن التصعيد الإسرائيلي من خلال التهديد بضرب الضاحية الجنوبية منسق مع الولايات المتحدة، لأن الاقتراح الأمريكي الذي حصل من خلال التواصل الأمريكي مع بري كان مفخخا، وكان المطلوب تحميل حزب الله مسؤولية ضرب الضاحية الجنوبية بعد الترويج لرفض الحزب لطرح وقف النار.
0: جولة الصحافة.
1: علمت صحيفة الشرق الأوسط أن عشية بدء المحادثات بين لبنان والجانب الإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، تلقى المسؤولون اللبنانيون الكبار وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالات من السفير الأمريكي ميشيل عيسى من المسؤولين الكبار في واشنطن العاصمة، تضمنت نصيحة بمواصلة المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بعدما شكك البعض في جدواها في ظل التصعيد الإسرائيلي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام البيهقي في كتاب ألفه في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فحري بالمسلم إذا سمع هذا الحديث أن تتحرك نفسه للزيادة في الإحسان إلى الناس والعمل بمقتضى هذا الحديث ونحوه مما فيه بيان الخصال الحسنة والأوصاف الحميدة والأخلاق الرفيعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه. أما الخصلة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة، والرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب كالخالات والعمات وأولادهن، والأخوال والأعمام وأولادهم. فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويقول ربنا عز من قائل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، أي صلوهم ولا تقطعوهم. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم كما يصل من وصله، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره، إذ لا يجوز أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة والإحسان. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت، رواه مسلم. فيعلم من هذا أن زيارة المسلم لأقاربه الذين قطعوه ليست مهانة ومذلة، بل هي خصلة خير وعمل طاعة يحبه الله تبارك وتعالى. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ففي هذا الحديث الشريف بيان أهمية صلة الأرحام ومرتبتها في الدين، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض عليه الشرع حضا بالغا. ومما ورد في الحث على صلة الرحم أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. ولا يخفى أن من أسباب التفكك والتشرذم في بعض المجتمعات قطع الأرحام، بحيث ينقطع الكثيرون عن صلة الأرحام ويعللون ذلك بقولهم: إن لم يزرني فكيف أزوره. وكم نصادف أناسا تركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن وتشبهوا بغير المسلمين، وظنوا أن الأدب الحسن ما هم عليه من الاقتفاء والاقتداء بأهل المدنية المزيفة الذين يحسنون القبيح للناس ويزينون لهم المفاسد ويعيبون على غيرهم الخصال الحميدة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. فترى البعض إذا ما أمرته بصلة الرحم والإحسان إلى الناس قال: من هو عمي؟ حتى

وسلم لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري، أي لا يدخلها مع الأولين إن مات بدون توبة من تلك المعصية، بل يستحق العذاب قبل دخول الجنة، هذا إن لم يسامحه الله ويعفو عنه. وأما الخصلة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم وتعطي من حرمك، أي ينبغي للمؤمن أن يعطي ويبذل مما رزقه الله، وهذا من الكمال في الإحسان. وأما الخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إن تحمل أذى الغير ومعاملتهم بالخلق الحسن هو إحدى وسائل الترقي ونيل الدرجات العلى، فلنقتف آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خالقه عز وجل في محكم التنزيل وإنك لعلى خلق عظيم، فلا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، وجعلنا ممن يصلون أرحامهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح، حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

وحياك يا خير البرية قد بدأ يحاكيه بدر والصحاب نجوم. مدحتك لا أني بمدحك قائم، ومن ذا بإحصاء الرمال يقوم. مناي في الدنيا أقبل قبره وأبكي ذنوبا شؤمهن عظيم. مريض المعاصي في يديك علاجه، فعجل علاجي إنني لسقيم. مديحك ذخر ثم زاد وعدة ليوم به يجف الحميم حميم.

غاديا نحو الحبيب عساك، تقرا السلام إذا وصلت هناك، وقل السلام عليك يا خير الورى من مادح طول المدى يهواك.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-905.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: جلوبال يونيفرسيتي تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية. رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: كافيه باي ذا واي تستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: على السريع خدلك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
5: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو 1000 مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوته.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا، وبلقائه مصدقا، وبحجته معترفا، ومن ذنبي مستغفرا، ولله خاضعا، وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق، وأن النار حق، والحوض حق، والشفاعة حق، ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك أحيا، وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في يومنا هذا يا أرحم الراحمين.
2: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى: الذي يريد يدخل الجنة وينجو من عذاب الله فليلزم جمهور الأمة، أي عقيدتهم، عقيدة جمهور الأمة السواد الأعظم، لأن الله تعالى أكرم سيدنا محمدا بأن حفظ أمته أن يضل جمهورهم، أي أن يخرجوا من الإسلام. الله تعالى وعد نبينا محمدا أن يحفظ عقيدة الإسلام على جمهور أمته، أي معظمهم. معنى ذلك أن بعضهم قد يكفر، بعض الأمة قد يكفرون، أما الجمهور لا يكفرون، يبقون على الاعتقاد الذي هو علم الصحابة، ثم الصحابة علموا غيرهم، والذين علموهم علموا من لم ير الصحابة، وهكذا إلى عصرنا هذا. إلى وقتنا هذا على هذه الحال بقيت الأمة ولا يزالون فيما بعد على هذا.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية،

0: يقول أحدهم: في أحد الأيام دخلت إلى الحمام في أحد المولات الكبيرة لأغسل يدي، وكانت الحنفيات تعمل فقط عندما تمرر يدك أمام الشعاع الحساس الموضوع تحتها لينطلق هواء ساخن لتجفيف الأيدي، وكانت هذه الآلة لا تحتاج إلى مفتاح، إذ يكفي أن تضع يدك تحتها فتعمل. وكان يقف بجانبي رجل كبير في السن يحاول تشغيل الحنفية لكنه لا يعرف كيف تعمل، ويتابع هذا الشخص قائلا: وبينما أنا مشغول بنفسي لفت انتباهي شاب يقف خلف العجوز يحمل هاتفه ويقوم بتصويره وهو يسخر منه، فاقتربت منه وقلت له بهدوء: ليس من العيب أن يجهل هذا الرجل الذي هو بمقام والدك شيئا جديدا عليه، لكن من المعيب أن تصوره دون علمه وتستهزئ به. فرد الشاب ضاحكا وقال: هؤلاء جهال لا يعرفون شيئا. فقلت له: وماذا ستفعل بالتصوير؟ هل ستنشر المقطع ليضحك الناس على هذا الرجل المسكين وتصنع ترندا فارغا؟ لم يعجبه كلامي فحاول التهجم علي، فاشتد النقاش بيننا حتى تدخل الناس وفضوا الموقف. وبعد دقائق قليلة سمعنا صراخا في الخارج، فخرجنا مسرعين لنجد امرأة مغمى عليها على الأرض والناس حولها في حالة ارتباك شديد، وإذا بالشاب الذي كان يسخر من الرجل الكبير يرقد نحوها وهي والدته. وفي لحظة صمت مدهشة تدخل الرجل الكبير في السن بين الحشود بخطوات واثقة، فهو طبيب بارع قام بفحصها ومساعدتها حتى أفاقت وسط استغراب الحضور. كانت الصدمة الكبيرة على الشاب، فقد أدرك حينها أن السخرية من الرجل المسن ليست ذكاء، وأن الجهل ليس مجرد في من لا يعرف كيف يشغل حنفية، بل في من يظن نفسه أفضل من غيره وهو لا يعلم شيئا.
1: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور، أهلا وسهلا فيك. شو العبرة من هذه القصة فضيلة الشيخ؟
2: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عم تتناول كذا
1: جانب.
2: منها أول شيء الأصل الموضوع توقير الكبير. توقير الكبير عندنا بالإسلام سنة، يعني سنة الإسلام توقير الكبير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. اليوم هو المطلوب الكبير أن يقدم في المجلس، أن يقدم في الكلام الكبير، ليس كما يحصل اليوم. مثل ما في جزء من القصة أنه الصغير ماذا فعل مع الكبير، مما لا يدل على توقير الكبير. اليوم للأسف للميديا بشكل عام كثير من الإذاعات والوسائل الإعلام ما بيتناولوا هذا الموضوع بالتعيين، وهو توقير الكبير. يعني نسمع كتير مواضيع تانية بتتناول يمكن علاقات الزوجية أكتر بيحكوا فيها، أما موضوع توقير الكبير موضوع لا سيما إن كان أبا أو كانت أما. فبالإسلام ليس فقط أن نوقر الأب والأم، بل أن نوقر الكبير السن كذلك. يعني اليوم إذا بتلاحظوا مع الجيران يمكن الشخص بيحترم أباه ولكن لا يوقر جاره مع كونه أكبر منه سنا. لاحظنا، فكان شيخنا رحمه الله تعالى يهتم بهالشيء، كان يعلمنا هالشيء وكان يكثر من ذكره. حتى يعني مما شاهدته أيانا إذا دخل رجل كبير بالسن على مجلس الشيخ حتى في أثناء درسه يقول: أفسحوا له، أفسحوا له، إيتوا بالكرسي.
1: نعم،
2: احنا كنا نقعد على الأرض، لما يدخل كبير السن الشيخ يقول إيتوا بالكرسي.
1: يعني يعمل قيمته اللبناني،
2: وحتى يعلمنا توقير هذا الشخص الكبير.
1: صحيح.
2: فكنا بسن الشباب كنا ننطر الشيخ، ننتظره حتى نتعلم منه. فكان الواحد من حيث يعني يكون قاعد على الأرض اخذ راحته شوي، فكان الشيخ نزار رحمه الله لما يجي ويرانا بهذا ينبهنا عندما إذا دخل رجل كبير كيف توقف
3: حتى كيف هو قاعد.
1: صحيح. طريقه
2: اعدته. طب هذه الامور من يذكرها اليوم؟
3: نعم
2: اذا بتلاحظي من يذكرها اليوم؟
3: ذكرت فضيله الشيخ نحن كيف نعمل امراض فقرات، كيف سنن انهجرت او عادات انهجرت. هذه من الاشياء اللي كمان مثل ما ذكرته ما كثير عم يتنبه عليها.
1: بتحسهم شيخ كانه انقرضوا تقريبا، يعني الاهل كانوا يحسوا اولادهم على هذا الامر. هلا يندر ما تلاقي الاهل عم ينبهوا اولادهم لا دير بالك.
3: شفت مثلا فات الاب على الغرفه الولد بعده قاعد ومادد اجريه ولا كانه
2: صحيح. حتى كنا معودين نحن إذا كان تكلم الكبير الصغير لا يتكلم،
1: صح؟
2: يعني بالشرع إلا إذا رأى مصلحة في الكلام، حتى يبين المصلحة بصوت منخفض، ما يعني
3: ما
2: يعلى فوق منه. فلذلك هذا الأمر مهم الإشارة إليه ومهم البيان والتذكير به. توقير الكبير، كنا بالأسانسير، كنا بالشارع، كنا مع أنه ما له غلط أبدا. من رأى كبيرا في السن يعجز عن حمل شيء أن يساعده، يعني هالأشياء هالمعاملة الحلوة اللي هي مثل ما عم تفضلوا عم تكون أحيانا مفقودة عند الكثير من الناس. فمساعدة كنا من زمان نحن وصغار نشوف شخص، يعني لو لم ينادينا يبادر الشخص الى المساعده لهذا الكبير، على خلاف ما حصل بالقصه اليوم.
1: صحيح.
2: فالواحد منا ان كان الان لو فكر، لا سيما اذا شاف شخص بالطريق كبير بالسن انحنى ظهره، ما الواحد منا كنا بقول على الطريق ان احيانا الله تعالى فياخذ عبره بهذه القصه. ولا يحسن فقط معاملة أبيه أو جده، بل هذا عام. الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما أنه قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا، يعني ليس على طريقتنا الكاملة، ليس معناه أنه يكون كافرا. هلا البعض بيقول الواحد يعني همي مهموم عنده هم كبير بده ينتبه على فلان بكفي والدي والوالدي، فلا ينتبه إلى أمر الآخرين. طيب من هو الهم؟ كما قال بعض العلماء حزنك في قلبك بشراك في وجهك.
1: نعم.
2: حزنك في قلبك بشراك في وجهك، يعني عندك هم. من ليس له هم؟ هي كما قال شيخنا رحمه الله الدنيا لا تصفو لأحد، لا أمير ولا وزير ولا فقير ولا غني ولا امرأة ولا رجل، الدنيا لا تصفو لأحد. سبحان الله. بقول روى البيهقي بالإسناد عن أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثيرا ما يقول على المنبر: هون عليك هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها. هون عليك روي خفض عليك، شو بقول احنا هون على حالك؟ فإن الأمور بكف الإله. لا شك أنه سيدنا عمر ما أراد بالكف الجارحة هذا المعروف من الإنسان، لأن الله ليس جسم، ليس جسما صغيرا وليس جسما كبيرا، منه جسم بالمرة. فقال هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، إن أي أن كل ما يحصل في هذا العالم بتقدير الله. شو معنى

0: أحيانا أن تفعل شيئا فليس بآتيك منهيها ولا مصروف عنك مأمورها. من ما الشيء الذي قدر أن يصيبك شو بتقول نووي ما هيك ولا بد أن يصيبك واضح. فإذا واحد فكر بهالشيء هيدا عنده هم عنده هم ولكن لا يمنعه من أن يقوم بهذه الأشياء. حتى بعض الأشخاص بسبب الهم يترك طاعة الله. هون الخطر هون الخطر. فما تنشغل بهمك كل الوقت بحيث أن يصرفك عن الأداء ما أوجب الله عن اجتناب ما حرم الله. البعض عند هالأمر بتلاقيه اليوم بتعرف الأخلاق الضيقة الأخلاق الضيقة اليوم فبصيروا بيتجنب بصير يعني يحصل منه أشياء ما كان يعملها قبل. بقلك عنا مسؤوليات وعنا هم فيترك هذه الآداب النبوية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته.
1: مع أن شيخ هدول الأشياء اللي يعني اللي هن فيهم إحسان منهم هالشيء اللي بده كتير أفار أو مجهود كتير كبير.
2: صحيح.
1: وبالعكس لما بنعملهم منحس بسرور داخلي.
0: صحيح.
1: يمكن
0: صحيح.
1: يساعدنا بهالهموم اللي
0: حاسينها. صحيح. على الأقل هالوقت بيكون نسي همه شوي.
1: صحيح.
0: لما يعمل عمل خير ويحس أنه أدخل السرور على الآخرين. عشان هيك سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام مرة هذا في إدخال السرور على الآخرين لما جاء بعض العرب يطلبون منه مركوبا للركوب فقال عليه الصلاة والسلام أعطيكم ولد الناقة. هني بدوا المركوب حتى يركبوا عليه ويحطوا أغراضهم عليه. قالوا يا رسول الله ولد الناقة ماذا يغنينا إنه ما هذا البدنية إحنا ولد الناقة. فقال عليه الصلاة والسلام وهل يلد الإبل إلا النوق. يعني ولد الناقة الصغير اسمه ولد الناقة ابن أمه ما هيك بقولوا ده عمره 40 سنة بقولوا ده ابن أمه. ولد الناقة الصغير أو كبير بعض ولد الناقة. فقالوا يا رسول الله إنك تمازحنا. فقال إني لا أمزح غير أني لا أقول إلا حقا. جميل جدا. فلذلك إدخال السرور على الآخرين إدخال السرور على كبير السن ماشي بالطريق معه أغراض ما قدران يحملهم كل ما يمشي 10 أمتار بحط الأغراض بياخد بريك
1: صح.
0: فبيلاقي شخص أو شخصين بيساعدوه بكفي لو دعا له. حتى يا أمي لو لم يدعو له لو أخلص النية لله تعالى بمساعدة هذا الرجل المسن يكون له أجر عند الله. عمل الخير عند الله لا يضيع.
1: تبارك لو الله. أنا بالسيارة وقفت لسهل تقطيع الطريق
2: 100%
0: هلا بقول لك مشغول
2: خل أنتي ما حدا بيقف لحدا بالغالب أنا ليه وقفت له بيدمر له يلا أمشي أنت ما شايفه كبير بالعمر
0: الله أكبر. صحيح.
2: تخيل أبوك اللي عم يقطع مثلا.
0: صحيح. هذا هو الاستحضار المراقبة لله عز وجل حقيقة. أما اللي احنا مرات واحد بنغمس بمشاغل الدنيا والمشاكل والهموم فبيكون هالشي حاجز له عن التفكير الصحيح ليقوم بطاعة الله عز وجل.
2: يقسى القلب يا شيخ.
0: نعم.
2: أمرار بيقسى القلب
0: بيني وبينك الصحبة الصالحة.
1: نعم.
0: وعلم الدين علم الدين هو اللي لما واحد يكون مسيرته بحياته بيكون فيه اعوجاج علم الدين يقوم هذا الاعوجاج إذا العمل مع العمل بذلك حقيقة.
2: تبارك الله
0: بارك الله فيكم لهم بس
2: احنا قاعدين عم نسمع بدك تكفي قد ايه بعد معنا وقت يا استاذ معنا وقت شيخي
0: بدك موضوع ثاني بدك في بس نصيحة بإلها علاقة بالهيدا
2: أكيد تفضل شيخي لا احنا ما قادرين نوقف شيء
0: الله يبارك فيكم. بقول نصح أحد العلماء بعض مريديه شو بيقول لهم قال له أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية. تقوى الله في السر والعلانية وبالإقلاع عن الأمور التي توجب الحرمان فإن طلب الأنداد بلا استعداد كالسفر بلا زاد.
1: الله.
0: وأوصيك بمراعاة الأنفاس يكون المراقبة لله عز وجل أنه يعني يستحضر أن الله مطلع عليه أن الله يراه وحفظ الحواس والرضا بالموجود والصبر على المفقود والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة. ثم قال له أن يوصيه ولا تلوث لسانك بغيبة

0: مراتي بيحكوا عليه
1: صح.
0: طيب هذا الرجال لك لك كذا وكذا وكذا. لا تؤذي من يؤذيك يا سلام، ولا تدخل فيما لا يعنيك. ولا تدخل فيما
1: لا يعنيك.
0: بدهم يعرفوا ليش ما خطبت، ليش تزوجت، ليش ما عندها ولد، ليش كذا. لا تشمت بمصيبة ولا تلوث لسانك بغيبة، صادق القول حلو الصدق، وقافا عند الشبهات أبا لليتيم. هلا بنجي هون رحمة بالصغير، توقير الكبير، رحمة بالصغير، بشراك في وجهك وحزنك في قلبك، مسؤولا بنفسك، لا تفشي سرا ولا تهتك سترا، كثير العبادة، طالبا أبدا للزيادة. يقول له أن ترحم الصغير، هذه لك أدخلها ضمن الوصية، وتوقر الكبير، أمينا على الأمانة، بعيدا عن الخيانة، صبورا عند الشدائد، كثير الصيام، تصلي رهبة وتصوم رغبة. إلى هنا.
1: تبارك الله.
0: بعد فيه بس إن شاء الله بي.
1: تبارك الله. كل كلمة فيهم هيك.
0: كل كلمة درس.
1: كل كلمة درس. تماما شيخي.
0: صحيح.
1: بدي أتشكرك كثير. أكرمك
0: إن شاء الله نلتقي مرة تانية كمان.
1: اللهم آمين. بدي أتشكرك كثير فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجوان. نحن بننتظر إطلالتك معنا بإذاعة نداء المعرفة، على أمل اللقاء مجددا بإذن الله في حلقات مقبلة. بارك الله فيكم.
2: قصة وعبرة.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 016-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مار الياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حتى.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
5: اكيد،
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
5: وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي، 03-793-911.
5: تمام.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: رجعنا. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إن من صفات الله تعالى المشيئة. وفي بيانها سنبقى الآن مع محاضرة مهمة قيمة بعنوان: سلم لله تسلم، لسماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى. فلنستمع إليه بإخلاص النية لله عز وجل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الجمل من كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، والتي بين فيها أن الله تعالى عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، ولا يزداد علمه بعد خلق المخلوقات، لأنه تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق يعلم جميع المخلوقات، يعلم جميع الأشياء، يعلم من سيكون من العباد مؤمنا، يعلم من سيكون من العباد كافرا، يعلم من سيكون من العباد سارقا شارب خمر، زانيا آكل ربا، وكل هذا بعلم الله تبارك وتعالى. لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. ثم إن الله عز وجل الذي خلقنا تفضل علينا بالإيجاد، أوجدنا، أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. لماذا خلقنا الله تعالى؟ الجواب: الله تعالى خلقنا ليأمرنا بعبادته. الله تعالى خلقنا ليأمرنا بطاعته. الله تعالى خلقنا لينهانا عن معصيته، أي أمرنا أن نعبده وحده وألا نشرك به شيئا، لأن الله تعالى يستحق علينا أن نعبده، يستحق علينا أن نطيعه، يستحق علينا أن نجتنب النواهي التي نهانا عن التلبس بها كشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين والسحر والسرقة وأكل مال اليتيم ظلما. كل هذا نهانا الله تعالى عن التلبس به، كل هذا نهانا الله تبارك وتعالى عن ارتكابه، فالواجب علينا طاعته، ولا يجوز لنا أن نرتكب معصيته. فمن العباد من اهتدى فآمن، ومن العباد من غوى فكان ضالا، فالذين اهتدوا فبهدي الله اهتدوا، فبمشيئة الله اهتدوا، فبعلم الله وقدرة الله صاروا مهتدين. ومن ضل من العباد فبعلم الله، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأضله الله على علم. فالذين وقعوا في الضلال فبعلم الله، والذين وقعوا في الشرك في الكفر فبعلم الله، فبمشيئة الله، فبقدرة الله. وقد عبر عن ذلك الطحاوي رحمه الله: وكل شيء، أي الخير والشر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. من الناس من يتسلح بسلاح فيضعه في بيته من غير مأمن، فيلعب به ولده فيقتل ولده بسلاح أبيه. ترى هل هو جلب السلاح إلى البيت ليقتل ولده نفسه بسلاح أبيه؟ لا، الأب جلب السلاح ليحمي به نفسه. فهل حصل مراد الأب لما قتل الطفل نفسه بسلاح أبيه خطأ وهو يلعب بسلاح أبيه؟ لا. فإذا لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. الأب في مثل هذه الحال يكون متندما متحسرا حزينا مكتئبا، لأنه لم تحصل رغبته في أن يكون السلاح ليدافع به عن نفسه من لصوص وغير ذلك، بل حصل أن قتل طفله نفسه به. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض بناته هذه العبارة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. بعض الناس بيسألوا: هل نحن مسيرون ولا مخيرون؟ الجواب الذي يوافق القرآن، الجواب الذي يوافق حديث رسول الله. لماذا في القرآن وماذا في حديث رسول الله؟ ما في القرآن: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما في الحديث: كل شيء بقدر. كلام الطحاوي يوافق القرآن والسنة النبوية المطهرة. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا من الناس، من حفظهم الله من الكفر، من الناس من عصمهم الله من الكفر، من الناس من هدى الله قلوبهم ونور قلوبهم بالإيمان فكانوا مؤمنين. هذا ليس لزاما على الله، هذا ليس واجبا على الله أن يجعل عباده مؤمنين، بل فضلا منه، بفضل الله جعلنا مؤمنين. ولولا رحمة ربنا علينا لكنا من الخاسرين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، فمن وجد نفسه مؤمنا فليحمد الله. هذه النعمة العظيمة التي لا تساويها نعمة ولا تعلو عليها نعمة، نعمة الإيمان بفضل الله تعالى، ليس واجبا على الله، ما في شيء واجب على الله تبارك وتعالى. لذلك قال الطحاوي: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، هدانا الله للإيمان بفضله. الله تعالى عصم أنبياءه من الكفر وأولياءه من الكفر بفضله. الله عافى أنبياءه وعافى أولياءه من الكفر، هذا فضل من الله تعالى. وما على الإله شيء يجبه، ما في شيء واجب على الله. ثم ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا من الناس من جعلهم الله ضالين، كولد نوح النبي الله كنعان. كنعان ابن نبي الله نوح جعله الله من الكافرين وأهلكه الله غرقا بالطوفان الذي حصل فكان من المغرقين الهالكين. وأبوه نبي الله نوح، الله تعالى أضله، علم الله بعلمه الأزلي أن ولد نوح واسمه كنعان لن يؤمن ولن يتبع دعوة أبيه نوح ولن يكون من الناجين، بل سيكون من الهالكين غرقا بالطوفان. فلما وجد نوح ولما ولد ولده كنعان ولما دعاه إلى الإسلام إلى الإيمان، رفض كنعان الإسلام، رفض كنعان الإيمان. الله تعالى قال لنوح إنه ليس من أهلك، أي إنه ليس من أهلك الناجين. هذا معنى الآية، إنه ليس من أهلك، أي إنه ليس من الناجين. هنا معنى هذا الكلام أن الله علم في الأزل أن ولد نوح كنعان سيدعوه أبوه إلى الإيمان ومع ذلك لن يؤمن. كيف لن يؤمن؟ بمشيئة الله، بمشيئة الله لن يؤمن. أضله الله بمشيئته، خذله الله بمشيئته، ابتلاه الله بالغواية والضلالة بعدل الله تعالى. لو أن الله تعالى ابتلى أهل أرضه وسماواته بالكفر لما كان الله ظالما. لو أن الله جعل أهل أرضه وسماواته كافرين لما كان الله تعالى ظالما. أليس الطفل الرضيع منهم من يموت في مرضه، منهم من يموت في مرضه وهو طفل رضيع، ابن يومه، ولد شهر، ولد سنة، يموت في مرض. لما ابتلى الله هذا الطفل الرضيع بالمرض فمات بمرضه؟ هذا عدل من الله تعالى، هذا عدل من الله تعالى. أما البالغ إذا ابتلي بصحته أو ماله أو بأولاده أو ضربته سيارة أو ما شابه ذلك، من الناس من يقول مدري شو عامل حتى الله ضربه، هو الجواب ليس هكذا. لأن البلاء إما أن يكون رفع درجات، وهذا لمن؟ للأنبياء والأولياء للمتقين، وإما أن يكون تكفير سيئات، وهذا للمبتلين الصابرين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وإما أن يكون جزءا من العقاب الذي يستحقه في الدنيا قبل الآخرة. ومن ذلك عقوق الوالدين، عقوق الوالدين ليس هينا عند الله تعالى. ولو كان مسلما من الناس من يبتليهم الله، من ينتقم الله منهم في الدنيا قبل الآخرة، فما بالنا بالكافرين الذين يبتلون في الدنيا. فهذا البلاء الذي يبتلاه الكافر في الدنيا، أليس أهلك الله فرعون غرقا؟ أليس خسف الله بقارون وماله في الأرض؟ هذا جزء من العقاب الذي كتبه الله على فرعون وقارون، هذا جزء من العقاب الذي كتبه الله على فرعون وقارون. أما البلاء الذي حصل للأنبياء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأن الدنيا ليست دار نعيم مقيم، إنما هي دار عمل. فإذا من ابتلاهم الله تعالى بالبلايا والمصائب، ما منقول مدري شو عاملين الله ضربهم، ما شر، قد يكون من المتقين فابتلاه الله في الدنيا رفع درجات بصبره، وقد يكون من المسلمين المذنبين فابتلاه الله فبصبره على البلاء يكفر الله عنه سيئات. واضح الكلام؟ فلا يقال في كل من ابتلي ببلية ومصيبة انه خرجوا مدري شو عامل. نحن لم نعلم، لم نطلع على ما في القلوب، الله هو علام الغيوب. إنما نقول من ابتلاه الله وكان من أهل الإيمان، إن في ولده أو في ماله أو في صحته، فصبر له ثواب عند الله تعالى. فإن كان من أهل المعاصي فيرجو أن يكون تكفير سيئات. فقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: إني إذا أطعته رجوت ثوابه، وإذا عصيته خشيت عقابه. قال سيدنا علي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة: إني إذا أطعته رجوت ثوابه، يعني الثواب من الله تعالى للعبد المؤمن الطائع ليس واجبا على الله تعالى، بل فضلا من الله ورحمة. وإذا عصيته خشيت عقابه، فإن عاقبني الله على معصية ارتكبتها هذا عدل من الله، فلا يجوز لواحد ابتلي في صحته أو ماله أو ولده أن يعترض على الله فيقول: يا الله شو عم نعمل لك؟ ما عم نصلي لك، وعم نصوم، وعم ندفع الزكاة، وليل نهار بنشكرك بلساننا وبنحمدك، ليه عم تبتلينا؟ بتطلع فينا بعينتين وما تطلع بعين وحدة، بتطعمي قضام اللي ما قالوا دراس، وبتطعمي لحم اللي ما قالوا سنان. هذا سخف من القول، كفر والعياذ بالله تعالى. هؤلاء قرناء إبليس الذين مثله، فبسبب الاعتراض على الله طرد إبليس من الجنة. لما

ليس فيهم عاصي ولا زاني ولا سارق ولا عاق لوالديه مثل الملائكة سكان السماء؟ الجواب: الله قادر أن يجعل كل عباده مؤمنين أتقياء صالحين، ليس فيهم فاسق ولا رذيل ولا سارق ولا عاق لوالديه ولا ديوس ولا آكل ربا. ولكن انتبه، توقف فاسمع أنصت. علم الله بعلمه الأزلي قبل أن يخلق العالم كله أن من العباد من سيكون مؤمنا، وأن من العباد من سيكون كافرا. فلما خلق الله البشر ذكورا وإناثا تنفذت فيهم مشيئة الله وحصل منهم كما علم الله. فمن العباد من آمن وبر واتقى كما علم الله، فآمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن العباد من كفر وعاند ورفض الإيمان كأبي جهل وأبي لهب وقارون وكنعان ولد نوح. كل هذا بمشيئة الله تعالى، كل هذا بقضاء الله وقدره. فالذين آمنوا فبفضل الله فليقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولولا رحمة ربنا علينا لكنا من الخاسرين. ومن وجد غير ذلك كما ورد في الحديث الطويل، ومن وجد غير ذلك فيه، فمن وجد خيرا فليحمد الله الحمد لله على الإيمان، ومن وجد غير ذلك فمن كان على الكفر والشرك والطغيان والعياذ بالله. قال رسول الله: فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله علم في الأزل أنه عنده توجه نحو الشر. علم الله في الأزل أنه سيحصل منه الشر، سيحصل منه الكفر، سيكون تابعا لعدو الله إبليس. فلما وجد هذا الإنسان ماذا حصل منه؟ كما علم الله وشاء، كما علم الله وشاء. لذلك قال الطحاوي رحمه الله: وكلهم المؤمنون والكافرون، يعني الطائعون والعاصون، البار والعاصي، البار والفاجر، كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. أناس بفضل الله آمنوا وأناس بعدل الله كفروا. ما حدا إله حق يقول ليه ما جعلني مؤمن؟ علم الله في الأزل أنك لن تؤمن، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا إلى هذه الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الله علم أنهم سيكونون من أهل الشر والعياذ بالله. علم الله في الأزل أن من الناس من سيكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. علم الله في الأزل أن من الناس من سيكون مفاتيح للشر مغاليق للخير. كل هذا بعلم الله تعالى، كل هذا بمشيئة الله تعالى. فمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ومن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير، هذا كله بمشيئة الله تعالى. لا أحد منا يستطيع أن ينفذ ويخرج عن مشيئة الله تعالى. فلو أصبت بمرض وأخذت أسباب الوقاية واستعملت أنفع الأدوية، النتيجة إن حصل خفة في المرض أو ازدياد في المرض أو ذهب المرض كله أو مات المريض بمرضه، كل هذه الحالات بمشيئة الله تعالى. لكن ماذا ينفع الدواء؟ الدواء سبب في الشفاء، والدواء لا يخلق الشفاء، كما أن الماء لا يخلق الارتواء،
كما أن السكين

0: الذين لا يخلق القطع ولا الجرح، كما أن الطعام لا يخلق الشبع. من خالق الضر؟ الله. من خالق النفع؟ الله تبارك وتعالى. هو الله المتعالي عن الأضداد والأنداد، الله لا ضد له ولا ند له، أي أن الله تعالى مرتفع بالعظمة والكبرياء لا بالمكان، وهو متعال مش معناته مرتفع إلى السقف أو إلى الفضاء أو إلى السماء أو إلى ما فوق العرش ارتفع فوقه بالمكان. أنا ارتفعت عنكن بهذه الطاولة، ارتفعت ارتفاعا مكانيا. أما الله العلي، علو القدر والعظمة، علو القدر والعظمة ليس معناه أن الله مرتفع على العرش الذي لا يصل إليه أحد من أعدائه. والأنداد الله لا ند له، الند هو المثل، الله لا مثيل له. هذا الميكروفون يشبه هذا ولكنه ليس مثيله، لا يطابقه تماما في المواصفات، اختلف عنه في بعض المواصفات وطابقه في بعض المواصفات شبيهه. أما لو تطابقا تماما ولم يختلفا ولا بصفة من الصفات يقال فيهما هذا مثيل هذا. نحن لا نشبه الله ولا بصفة من الصفات. الله تعالى لا ضد له، أي لا نظير له، لا شبيه له، لا مثيل له. هذا معنى متعال عن الأضداد والأنداد، أي تنزه الله عن أن يكون له مثيل أو شبيه، تنزه الله عن أن يكون له نظير. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. إذا عم تلاحظوا أن الكلام عن الله تعالى في عقيدة الطحاوي يؤيده العقل الصحيح، ليس في الإسلام شيء يناقض العقل الصحيح. يستحيل عقلا أن يكون قضاء الله مردودا، يستحيل عقلا أن يكون حكم الله تعالى غير نافذ، يستحيل عقلا أن يكون الله مغلوبا في ملكه. الله تبارك وتعالى نافذ الإرادة والمشيئة. لو شاء الله نزول مطر في فصل الصيف في بلادنا لنزل المطر، ولو شاء الله نزول الثلج والبرد في فصل الصيف لنزل الثلج والبرد في فصل الصيف، لا راد لقضائه. ولو شاء الله ارتفاع الحرارة في القطب المتجمد الشمالي لكان ذلك، ولا أحد يستطيع أن يمنع قضاء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا غالب لأمره. أليس الله تعالى قال: وهو القاهر فوق عباده؟ العباد يريدون شيئا والله يريد شيئا، فإرادة من هي النافذة؟ إرادة الله تعالى، إرادة الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. الذي قلناه من أن الله نافذ الإرادة والمشيئة، الذي قلناه من أن الخير والشر بمشيئة الله، الذي قلناه من أن الإيمان والكفر بمشيئة الله، من أن المعصية والطاعة بمشيئة الله، آمنا به كله. من أن مشيئة العباد لا تنفذ إلا بمشيئة الله، آمنا بذلك كله. هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله تبارك وتعالى، لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. إذن الخالق هو نافذ الإرادة والمشيئة، الخالق هو نافذ الإرادة والمشيئة، أما العباد محكومون بإرادة الله ومشيئته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. لا يصح الإيمان من غير تصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال أنا أؤمن بالله وما شرط أؤمن بمحمد بن عبد الله، هلا عم فكر، فلو قال أنا آمنت بالله، أيقنت بالله، صدقت بالله، عم فكر، عم بدرس، عم ببحث إذا كان محمد بن عبد الله رسول الله ولا لا، هذا لا يعتبر مؤمنا، لا يعتبر ناجيا من الخلود الأبدي في النار. المصطفى والمجتبى معناهما واحد، وكذلك المرتضى، لكن المصطفى والمجتبى فيهما زيادة مدح على المرتضى. والفرق بين النبي والرسول: الله بعث 124,000 نبي، 124,000 نبي، كلهم أمروا أن يعلموا الناس الإسلام، كلهم أمروا أن يعلموا الناس الإيمان، كلهم أمروا بتوحيد الله رب العالمين. كل الأنبياء، وعدد الرسل 313 رسولا، 313 رسول. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسل نزل عليهم الوحي إما بشرع جديد غير شرع الرسول الذي جاء قبله، أو بشرع فيه نسخ بعض شرع الرسول الذي كان قبله. مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى صلى الله عليه وسلم، وموسى صلى الله عليه وسلم، رسل. الأحكام الفرعية التي كانت في التوراة الصحيحة غير المحرفة، غير الأحكام التشريعية في الإنجيل الصحيح غير المحرف. والأحكام التشريعية الفرعية في القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، غير الأحكام التشريعية الفرعية التي في الإنجيل الصحيح. فنحن نصلي 5 صلوات، وفي الإنجيل أمر المسلمون أن يصلوا 2، وآدم عليه السلام كان يصلي فرضا واحدا. هذا اختلاف في أحكام الشريعة، في فروع الشريعة. هؤلاء رسل، فالأنبياء الذين ليسوا رسلا يتبعون شريعة الرسول الذي كان قبلهم. النبي اللي منه رسول يتبع شريعة الرسول الذي قبله، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، مش بس موسى، النبيون جمع، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فإذا بين موسى وعيسى كان في أنبياء كثيرون حكموا بالتوراة، النبيون الذين أسلموا. قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ففي هذه الآية أن التوراة أنزلها الله تعالى، وأن الذين حكموا بالتوراة ليس نبيا واحدا بل جمع من النبيين، وأن هؤلاء كانوا مسلمين. فالأنبياء كلهم عقيدتهم واحدة، عقيدة التوحيد، توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به شيئا. كل الأنبياء عقيدتهم واحدة، عقيدة التوحيد، وإن اختلف بعض الرسل عن بعض بفروع الشريعة كما ذكرت في فرضية الصلاة، في شريعة القرآن غير شريعة الإنجيل، غير الشريعة التي أنزلت على آدم، مع أن الجميع دينهم واحد، جاءوا كلهم بدين واحد ألا وهو الإسلام. فالنبي الذي ليس رسولا، فالنبي الذي لم ينزل عليه وحي بشرع جديد، نزل عليه الوحي أن يتبع شريعة الرسول الذي كان قبله. هذا هو، ما في نبي لم يؤمر بالتبليغ، بل كل الأنبياء أمروا أن يبلغوا الناس أحكام الإيمان. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. ما من نبي إلا وبشر بنبوة نبي آخر الزمان أحمد، محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم في بيان عظيم درجة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. انتبهوا لقوله تعالى مصدق لما معكم، يعني ما في نبي بكذب نبي، ما صحيح الكلام. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، شو المطلوب؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. كل الأنبياء آمنوا بنبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن كل الأنبياء أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بنبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد صلى الله عليه وسلم، الماحي والعاقب والحاشر، له خمسة أسماء. وهم بدورهم أمروا الناس أن يؤمنوا بنبي آخر الزمان محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بستمائة عام، بستمائة سنة، كان رجل يسمى أسعد الحميري تبع الأوسط، الذين ذكر الله قصته في سورة الدخان في قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع. تبع هو نفسه أسعد الحميري. الحكام في ذلك الزمان كانوا يسمون التبابعة، ومفرده تبع. أهم خير أم قوم تبع؟ أسعد الحميري هذا أراد أن يفتح بلاد الشام من جنوب الجزيرة العربية، فصفت له الجياد لاستقباله على طول الطريق ما بين جنوب الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. مر بطريقه على المدينة المنورة، بطريقه إلى بلاد الشام مر على المدينة المنورة، فلقي حبرين من أحبار اليهود المسلمين، يعني عالمين من علماء اليهود اللي من أتباع موسى عليه السلام، لأنه قبل 600 سنة من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما دخل المدينة المنورة قالا له، وكانا قد قرأا في التوراة وفي الكتب، قالا له عن المدينة المنورة: هذه مهاجر نبي آخر الزمان، يعني نبي آخر الزمان سيهاجر إلى هذه المدينة. ثم أنشد يقول: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، ولو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. هذه الأبيات مما قاله أسعد الحميري لما دخل المدينة المنورة قبل 600 عام من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو عرفن هدول؟ كل الأنبياء بشروا بنبي الله محمد النبي آخر الزمان. فقالا له: هذه المدينة اللي انت جاي تكسرها وتستعلي عليها وتحكمها مهاجر نبي آخر الزمان، أي سيهاجر إليها نبي آخر الزمان. فهذه الأبيات صار أهل المدينة المنورة يحفظونها خلفا عن سلف. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما وصل المدينة المنورة، أول ما نزل، نزل بيت من؟ نزل بيت أبي أيوب الأنصاري اللي اسمه خالد بن زيد، وكان يحفظها أبو أيوب الأنصاري. فهذا تبع الأوسط اللي اسمه أسعد الحميري أسلم لما قال: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم، لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم، وهو الذي ذكر الله قصته في سورة الدخان في قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع. تبع لقب اسمه أسعد الحميري. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الطحاوي: وإنه خاتم الأنبياء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي. وقال: وختم بي النبيون. فمهما اشتدت الظلمات وتلاطمت أمواج الظلمات ومهما انتشر الفساد، لا يقال بدنا نبي جديد، بل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع بنزول القرآن الكريم، لا كتاب بعد القرآن، بوفاة النبي العظيم لا ينزل الوحي على بشر. وأما نزول عيسى بن مريم عليه السلام الذي هو من علامات الساعة، هذا ليس نزول نبي بوحي جديد، بل ينزل عيسى بن مريم من السماء، فقد رفعه الله إلى السماء إلى محل كرامته. فلما ينزل إلى الأرض عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بالقرآن 40 سنة ثم يموت عيسى صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشرع جديد، لا يحكم عيسى لما ينزل بشرع جديد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا طاعاتنا، واجعلنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. واغفر اللهم لمن حضر مجلسنا هذا يا أرحم الراحمين، وعلمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا يا أرحم الراحمين. بجاه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وبسر سورة الفاتحة.
1: وهكذا استمعنا وإياكم أحبابنا إلى محاضرة سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى، والتي كانت تحت عنوان سلم لله تسلم.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن النصح لله ولرسوله ولكتابه وللمسلمين عامتهم وخاصتهم مطلوب وحث عليه الشرع الحنيف، وحذر الشرع أيضا وحذر الصحابة رضوان الله عليهم من ترك النصح بين المسلمين ومن إغفال هذا الأمر المهم في الدين. فقال سيدنا عمر: لا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة. ولأنه صرنا بزمن تشابه فيه الناس بهؤلاء الذين ذكرهم سيدنا عمر رضي الله عنه، كان حريا بنا أن نذكر هذا الأمر وأن نتكلم عنه وأن نبسط الكلام فيه وأن نبين مخاطر ترك النصيحة ومخاطر رد النصيحة ومخاطر النصيحة بالعلن بشكل تفضح فيه الإنسان بغير حاجة ومن غير تحذير. كان ينبغي أن نتكلم بأمر النصيحة وأهميتها وما هو معناها. النصيحة هي القيام بحق المنصوح بالمحبة الصادقة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه النصيحة من خلق الأنبياء، بل إن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم هم أتقى الخلق وأبر الخلق وهم أعلى الناس. ما تركوا النصح للناس، ما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله في حق سيدنا نوح: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. النصيحة يا أحبابنا التي نتكلم عنها هذه خلق الصالحين، خلق الأنبياء. يقول عز وجل أيضا في حق سيدنا هود حكاية عنه: وأنا لكم ناصح أمين. هذه الكلمة، كلمة النصيحة، من العبارات التي يرتاح لها السمع ويستقر القلب على الهدوء إذا سمعها. فيها حروف إذا سبكت مع بعضها البعض أعطت راحة للإنسان بالإجمال، تطمئن إليها الأنفس. هذه الكلمة تهدف إلى الود والإصلاح، لا تهدف إلى إنشاء الخلافات وإذكاء الفتن وتقوية النزاعات. لا، النصيحة ليس هذا السبب منها ولا الغاية منها. الغاية من النصيحة لم الشمل وجمع الناس على الحق وجلبهم إلى دائرة أهل الحق، هذا المراد من النصيحة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق نصحا وأكثرهم شفقة على أمته صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه ويبايعونه على الصلاة والزكاة والنصح للمؤمنين، كما جاء في قول جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الآن انظروا حولكم كيف يتعامل الناس مع النصيحة. تكاد أحيانا لا تستطيع أن تكلم شخصا في أمر ما بكل لطف بكل هدوء تنصحه لا يتقبل.
يمتنع، يرفض القبول. أحيانا يكون موظفا تنصحه، أحيانا يكون مسؤولا تنصحه، لا يتقبل. تعرفون أن رد الحق على قائله من علامات التكبر، بل هو التكبر. التكبر نوعان يا أحبابنا، نوع هو التعالي على الناس، غمط الناس، النظر إلى نفسه بعين التعظيم، أنا أنا من هؤلاء، هؤلاء لا يصلون إلي، هكذا يظن بعضهم، هكذا يتعامل بعضهم مع الناس. وأحيانا يكون التكبر بشكل آخر، بيكون برد الحق على قائله، ولو كان أحيانا بين صديقين، لو كان بين موظفين، لو كان بين مدير وموظف، لو كان بين داعية ومن دونه. ممكن يكون الداعية في وقت من الأوقات هو الذي تكبر وامتنع عن قبول الحق، لأنه عنده شيء من هذا الأمر الذي لا ينبغي أن يكون في الإنسان المؤمن. ينبغي أن يكون المؤمن على تواضع، على تواضع، المؤمن كالجمل الأنف. هذه النصيحة من حقوق الأخوة بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. أيضا هذا قل كثيرا في أيامنا، صار البعض يمر ويخرج ويدخل، وجاره في البناء عنده يعيش معه سنوات لا يسلم عليه. في بعض النواحي كنت قد سكنت في ناحية فأسلم على الجيران، فقال لي بعض الجيران: أنت يعني متعلم شرع؟ وفي أيضا شخص آخر ينتسب إلى أناس معينين أيضا ظاهره أنه متعلم شرع أيضا، قالت لي: ذاك لا يسلم علينا أبدا. وأهل السكان في البناء قالوا: هذا لا يسلم علينا أبدا. إذن حق المسلم على المسلم، إذا لقيته أن تسلم عليه، وإذا دعاك أن تجيبه، وإن استنصحك فانصح له. هذا مطلوب. البعض أحيانا صار عنده شيء آخر، هلا لا يؤدي النصيحة من كثرة رفض الناس للنصائح، صار البعض لا يؤدي النصيحة، صار بيقول أن شخصنا إذا حقول له ما بيرده. لماذا لا تنصح أهلك؟ لماذا لا تنصح جيرانك؟ لماذا لا تنصح أصدقائك؟ يقول: ما حدا بيسمع، ما حدا بيسمع، لا خير فيهم هؤلاء الذين لا يقبلون النصيحة. لماذا لا تنصح الناس وكذا وكذا وتتكلم بهذا الأمر؟ يقول لك: لا أحد يسمعني، لا أحد يتقبل. صرنا بهذا الزمن، صرنا بهذا الزمن، فصار حتى بعض من ينصح ترك النصيحة، ما عاد ينصح الناس، يقول: أنا من يسمع لي، من يلتزم بما أقول. وهذا منشأه، أيضا أعيد وأكرر، منشأه التكبر وإنزال النفس فوق منزلها. لأنه لما الإنسان بيظن بنفسه أنه هو قصة كبيرة، هو بيفهم بكل شيء، تحكي بهذا بقول لك عندي الموضوع، تحكي بهذا بقول لك عندي، بيحكوا بالدين، بيحكوا بكل شيء، يكاد لا يخلو شيء إلا ويقول: أنا أفهم فيه، هذا عندي الموضوع. شو بيصير؟ بيصير من نفسه يعطي نفسه المواعظ والنصائح بزعمه، فبيخبص، بيروح شمال وبيروح يمين، لا يتقبل النصيحة. هذا الإنسان متشبث برأيه، متمسك برأيه، لا يقبل النصح من أي كان، ولو جئت له بكل أسلوب وبكل طريقة، ويعني لربما قد يقال احتلت عليه وجئته من اليمين وجئته من اليسار لمصلحته، أو لأن العمل الذي تعملان به يحتاج إلى هذا الرأي، لا يتقبل.
يقول لك أنا هذا طريق، هذه طريقتي لا أغير، ولا يتقبل أن يغير شيئا من أسلوبه، من سلوكه، من طريقته، لأنه يرجع الأمر إلى أنه لا يتقبل النصيحة، لا يتقبل. يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. بدأ طرفين، واحد يأخذ النصيحة والثاني يتقبل النصيحة، والأول يأخذها والثاني يعطيها، أو العكس. اثنين بدهن يتطاوعوا مع بعض، التطاوع يحتاج إلى طرفين بالإجمال، في البيت، في العمل، في الطريق. هذه يعني تدافع بين الناس، هذا شيء كتبه الله على الناس، جيل بدافع جيل، أولاد يدافعون الأب، الأب يدافع أبنائه ليأخذهم إلى الخيرات أو ليأخذهم إلى الشرور، أيضا في العمل، أيضا في كذا، أيضا في كذا، حتى في نفسك وبدنك تدافع هواك ونفسك، وتدافع ميولك لتلزمها بالشرع ولتلزمها بما أمر به الشرع. هذا التدافع موجود. ببعض الأوقات بدك أنت تقبل النصائح، وهذا من التدافع الذي يكون بين الناس، لكن شكله شكل حسن. إذا أنت دائما صخرة صلبة لا يقبل النصيحة، لا يقبل التغيير، لا يقبل قبول النصائح، لا يستمع لغيره، تكسرك الأيام والسنون ولا أحد بعد ذلك يلتفت إليك. وبعضهم قد يراك بضيق ولا ينصحك، وقد يراك مخطئا ولا ينصحك، لأنك لا تقبل النصائح، لا تقبل. بعض الناس بنقول له مثلا: ليه ما نصحت فلان؟ وما بيقبل، ما بيتقبل النصيحة. تكلمه مرة مرتين، تأخذ منه كذا، تحاول معه، لا يتقبل. بعضهم بيقول يتصف بالعناد، هذا الاستبداد والعناد ليس من خلق المؤمن، الاستبداد والعناد ليس من خلق المؤمن. المؤمن كالجمل الأنف، إذا ما قيد انقاد، وإذا ما استنيخ على صخرة صماء استناخ. فرق بين أن يكون منقادا لإخوانه بلطف فيما لا يمتنع أن يطيعهم فيه، وبين أن يكون إمعة لا رأي له ولا شيء، ما عنده شيء، ما عنده قرار، ما عنده مبدأ، يبيع مبادئه. هذا فرق، هذا ليس كلامنا عنه، كلامنا عن هذا الذي يقبل النصائح، وهذا المطلوب. وجاء التحذير من رد النصيحة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. هذا كتير صار فيه منه، بيجي واحد بينصح واحد يقول له لا تفعل كذا أو افعل كذا، بما يجيبه يقول له عليك نفسك، خليك بحالك، أنا لا أريد أن ألتزم. هيك أخلاق الصحابة؟ لا، هذه ليست من أخلاق الصحابة. أخلاق الصحابة كانوا إذا وجد الرجل في أخيه عيبا نصحه، والآخر يلتزم بما أرشده إليه صاحبه. النصيحة لله يا أحبابنا هي عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان به على ما يليق به، مع ترك الكفر، مع ترك أكبر الذنوب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأيضا من النصيحة لكتاب الله
بأن تؤمن به وأن تعمل بأوامره وأن تنتهي عن نواهيه. هذا معنى النصيحة لله ولكتابه التي وردت في الحديث، أن تحفظ حدود القرآن وأن تعمل بدعوته وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تطيع أوامره عليه الصلاة والسلام، وأن تصدقه في إخباره عما مضى أو ما سيكون، بأن تنصر سنة النبي، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، بأن تعتني بهدي النبي، بعلم النبي، أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ومحبة النبي فوق محبة المال والنفس والأهل والولد. هذا النصح للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما النصح لأئمة المسلمين فهو بالدعاء بالخير والصلاح والتوفيق لأئمة المسلمين. النصيحة لولاة المسلمين ولأئمة المسلمين، يدعو لهم بالخير، يعينهم، ينصحهم، يؤيدهم في الحق، ينصحهم عند الخطأ. وإذا وفق الله الولاة للخير سعدت الأمة، ومن أراد نصحهم تكون نصيحته هادفة برفق، يقصد منها الخير لا يقصد الانتقام والشماتة. والنصيحة لعامة المسلمين يحب الهداية والاستقامة لعموم المسلمين، يحب لهم الثبات على الحق.

ولا يقبل بدون النية. وإذا كانت النية مخالفة لما أمر الله بأن كانت نية تكبر واستعلاء أو رياء أو عجب فهذه حرام. فينبغي أن تكون النصيحة بالرفق واللين. متى تكون بالرفق واللين ويكون القصد منها إرضاء الله عز وجل؟ لما يكون الإنسان ما أراد بها الشماتة، يكون الإنسان أراد بها رضا الله عز وجل، أراد إنقاذ هذا الإنسان من الخطأ، من الفساد، من الوقوع في المعصية. وهذه النصيحة إذا لم تكن باللين غالبا لا تؤثر بالمنصوح. إذا لم تكن باللين، فبدأ تكون باللين، بدأ يكون مخلصا لله في نصحه، فالغلظة والجفاء تنفر المنصوح، لا يقبل نصيحتك بعد ذلك. يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقف بالشارع يريد أن يحذر من أمر، يصرخ على هذا، يضرب هذا، يسب هذا، وهذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بل اسمعوا معي إلى قصة معاوية بن الحكم السلمي. صحابي كان مسلم جديد، دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالصلاة. دخل شخص قال: السلام عليكم. فرد عليه قال: عليكم السلام. كان على أساس عم بيصلي وهو جاهل بهذه المسألة، ما عنده علم. فالصحابة صار بعضهم يؤشر بيده، يضرب على يده، عم يصفو يعني على إيده، هو ينظر إليهم شو عم بيصير، لماذا يفعلون ما يفعلون. فقال لهم: ما بالكم ثكلتكم أمهاتكم؟ هو على أساس بالصلاة عم بيقول لهم هالكلام. فازداد حركة الصحابة نهيهم بحسب الظاهر عما يفعل، اللي صار يضرب على فخده، اللي صار. فسكت، قال: خليني اسكت. سكت. لما خلصت الصلاة التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة: من المتكلم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فبيقول معاوية: بأبي هو وأمي لم ينهرني ولم يشتمني وكان خير معلم. فالنصيحة لا للشماتة، إنما للتعليم، لا للتعيير، لا لتسجيل النقاط، لا لوضع الملفات، إنما النصيحة لله. ما يدريك أنت إذا كانت هذه نيتك أن يعافي الله هذا الإنسان ويبتليك أنت. بعض الناس سبحان الله رأينا كيف أنه كان يعير الناس بذنوبهم، فإذا به وقع بمثل ما وقعوا به واستفاض وزاد. كان أول شيء يحذر من ذلك، ثم بعد ذلك وقع بما حذر الناس منه. إذن بده يكون الإنسان نيته لله، مش نيته الشماتة ولا تسجيل النقاط ولا إحصاء العيوب والمثالب. خلينا نجمع له ملف حتى إن احتاجنا نخرج الملف للناس. هذا ليس خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أخلاق الصحابة، ليس من أخلاق آل البيت، ليس من خلق القرآن. القرآن لم يأمرنا بذلك. وينبغي ألا يفرح الإنسان باطلاعه على عيوب غيره، لا ينبغي أن يفرح، بل بده يستر ويحزن إذا أصاب مؤمن شيء من الذنوب وتلوث بها. بده يحزن مش يفرح، مبسط. بعض الناس أحبابنا أعطيك شيء لي

قرب لك المسألة. بعض الناس بيشوف واحد يعصي الله تعالى، شو بيقول له قدام الناس؟ يصرخ عليه اتق الله أمام الناس. هون بدك تشوف نيته شو هي. هل نيته الشماتة، التشفي، مثل ما بيقولوا بالعامية فش قلبه فيه، ولا نيته فعلا أن ينقذه من المعصية؟ شو نيته؟ ولا بد للناصح أن يكون صابرا في نصيحته. بده يطول باله، مش عند أول كلمة دغري بيعمل مشاكل وأشياء لا تليق. ينبغي أن يكون صابرا، أن يجاهد نفسه على تحمل أعباء النصيحة وما قد يناله من العناد. في ناس بدها تعاندك، في ناس بدها تعارضك، في ناس بدها توقف بوجهك، في ناس بدها تتكبر عن الحق، في ناس بدها تعترض، لا لشيء إنما للاعتراض والانتهاض لمجرد والاعتراض لمجرد الاعتراض. هذا من جملة الأمراض. ينبغي أن يكون أيضا الناصح صادقا في نصحه، الباعث على النصح الإصلاح لا الخراب، إنما على العكس صادق في نصيحته. البعض يدعي النصح وإنما يريد من ذلك مآرب شخصية ولا يريد بذلك النصح. مثلا يحذر من إنسان، يريد أن يعمل مع إنسان طمعا بأن يدخل هو للعمل مكانه. مثلا واحد شريك شخص بمال ويتاجر إياه، يعني يتاجران، يقول له هذا شريكك، هذا يأكل مالك ويفعل كذا وكذا. هذا ليس نصحا إذا كان بباطل، هذا افتراء وتجني. الباعث لهذا الكلام ليس النصح، إنما الدنيا وحب المال والعياذ بالله تعالى. وينبغي للذي ينصح أن يكون عالما بما ينصح. كثير من الناس هلأ بتجي بدها تنصح كمان، هيدا زيادة، هو لا يعلم بما ينصح، ما عنده علم بالذي ينصح به. أنت عم تنصحه بشو؟ هو بيكون يأمره بما فيه هلاك نفسه. هذا الشيء اللي عم بيقول له إياه إنه أساس هو النصيحة، هو بيكون فيه هلاك ليس نصحا. يأتي واحد مثلا عم أو خال يقول لابن أخيها وابن أخته اترك المدرسة لا تتعلم، ويقول له شو بدك بالشهادات مثلا. وكان الشاب نجيبا ذكيا يرجى منه أن يكون داعية أو طبيبا أو مهندسا. لا، يقول أنا بعرف، أنا اسمع مني، أنا خالك، أنا عمك، أنا النصيحة مني بتاخدها. هذا لا يعلم بالذي يتكلم به، هذا جاهل في كثير من الصور بما يتكلم، ليس عالما بما ينصح به. وهذا قد يأخذ أشكالا أخرى، كالذي يقول لمريض خذ هذا الدواء، أنا بنصحك أني عن خبرة بعرف، خذ هذا الدواء يقتله. كذاك الذي كان مريضا، مريض مرض بالدم، فجاءه واحد قال أنصحك بالحجامة وأن تكثر من الحجامة. قاموا جابوا له حجام، حجمه، روح له 20 كاسة دم، يعني يمكن 2 لتر من أصل 5-6 لتر بأجسامنا، وهو مريض بالدم، مات بعد أيام. هذا يظن أنه ينصحه، أيش فعل فيه؟ قتله. فإذا لابد أن يعلم بما ينصح. وأيضا ينبغي أن يختار الأسلوب الحسن، الوسائل المتاحة للنصيحة حتى يستجيب هذا الإنسان المنصوح، حتى يستجيب. ويعني هذا نجده أحيانا على العكس في البيوت، بيكون هو كثير رايق وهادي ومتفاهم وبيعمل أسلوب حسن بالنصائح خارج بيته. في بيته لا أسلوب، في بيته عيط، صريخ، ضرب، سباب، كلمتي كلمة، ستريكت، ما بغير، ما بروح، ما بزيح، لا يمين ولا شمال، أنا هيك،
بيضرب ايده على الطاولة شديد عنيف قاسي على الاولاد والاهل والعيلة، انه برا لين لضعفك احيانا وفي الداخل جبار متسلط. ايضا اختر النصيحة واسلوبها مع اولادك مع اهلك مع زوجتك، واحيانا تحتاج الى الاقتصاد في النصيحة. لا تستطيع ان تنصح باستمرار، لان البعض اذا نصحته مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة يقول لك خلاص ما بقى بدي اسمع، هلا بنروح لعنده بده يقعد ينصحنا، لا نريد ان نذهب اليه. فكان بعض السلف بعض الصحابة وهو عبد الله بن مسعود كان واعظا، الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة في الوعظ، فكان ينصح الصحابة فقال لا يمنعني من ذلك من النصح شيء أن أكرره كل يوم، ولكن إني أكره أن أملكم، أن يشعر البعض بأنه لا يريد أن يسمع، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. بعض الناس كمان ما بيهدى، بسم الله ما شاء الله على البعض، ليلا ونهارا في كل وقت بده ينصح كل من خالف في أي شيء، في كل شيء، حتى في أمر يعني يسكت عنه فيه خلاف أو أمر ليس محرما لكنه خلاف الأولى لربما يكون مكروها، ينصح بغير وقت النصح أو أسلوب النصح المطلوب. طول بالك هدي. مثل هذا إذا فعله هل من خطر عليه؟ لا. هل من ضرر على عقيدته؟ لا. هل من ضرر على دينه وتقواه أم يكون تقيا؟ هو تقي بس أنه خالف في بعض ما لا ينبغي. الآن لا تكثر من النصح حتى لا يمل الناس منك. بعض الناس هيك كأنه ميزان، كلمة واحد زاح جرام دغري بيزمر، دغري شو بيعطيك إشارة. منين منجيب بشرة على أشكال وأضواءنا وأشكالنا مثل ما نحن بدنا؟ منين الإنسان منا لو أحب إنسانا وكان لربما تقيا أو لربما صالحا قد يجد فيه أشياء من العيوب، قد يجد فيه. كان الشيخ نزار يقول للبعض أحيانا منين بجيب لك عروس مخيطة على قياسك وعلى ذوقك، بكل شيء بدك إياه هيك وهيك وهيك، تجمع كل هذه الأوصاف، من أين أجد هذه؟ ولو أتينا بمثلها قد تخطئ في بعض الأحيان. منين بجيب لك زميل لا يخطئ؟ منين بجيب لك رفيق لا يخطئ؟ منين بجيب لك موظف لا يخطئ؟ منين بجيب لك مدير لا يخطئ؟ منين بجيب لك بائع لا يخطئ؟ من أين نأتي بمثل هؤلاء؟ إذا مش كلمة واحد أخطأ خطأ تقوم أنت تشيل السيف وبدك تحاربه. طول بالك بعض الأشياء فينا نمرأة، بعض الأشياء لها حدود، بعض الأشياء بتشدد فيها النكير. حتى المعاصي ليست في درجة واحدة، تختلف، وحتى الأخلاق السيئة بعضها أشد من بعض وبعضها أنكر من بعض، ولا ينبغي الإنسان أن يتشدد وأن يتشدق وأن يتكلم بما لا يفقه من باب النصح، إنما ينبغي أن يكون عالما بما يقول، أسلوبه حسن. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا من الثرثارين المتشدقين المتفيقين الذين حذر من أفعالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثرثار كثير الكلام بالباطل تكلفا، المتشدق المتطاول على الناس بكلامه، كذلك نسأل الله السلامة من مثل ذلك، أو المتفيق هذا الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب فيه تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره، عنده عجب وتكبر. نسأل الله السلامة، وعلى الأمل اللقاء أن يتجدد، أسأل الله أن يحفظكم جميعا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

0: فضل التحابب في الله.
1: قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. يخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء أحباء ينقلبون في الآخرة أعداء إلا المتقين، فإن مودتهم تبقى بينهم في الآخرة.
0: والمتقون هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، فهم الذين أدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا ما حرم وعاملوا العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظلها، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. رواه ابن حبان. ومعنى يغبطهم أي يسرون لرؤيتهم في ظل العرش من غير تمني زوال هذه النعمة عنهم، أي لا يحسدونهم.
0: وفي رواية أخرى أنه قال: إن المتقين يتحابون بنور الله. فالمتقون يتحابون لأن طاعة الله تجمعهم من غير صلة قرابة بينهم ولا علاقات مادية دنيوية.
1: فهؤلاء المتقون الأخلاء من شأنهم أنهم كانوا في هذه الدنيا يتعاونون على ما يرضي الله تعالى ويجتمعون على طاعة الله، لا يغش ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا إلى بدعة ضلالة أو ظلم أو فجور، لقد اجتمعوا على محبة بعضهم في الله تعالى، وهذا هو الصدق في المحبة.
0: فإن حصل من أحدهم معصية ينهاه أخوه لأنه يحب له الخير، وهؤلاء هم المتحابون في الله الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان.
1: أخي المسلم، لتكن محبتك لإخوانك محبة على تقوى الله، فتساعدهم على عمل الخير والبر وتعينهم على أداء الواجبات.
0: فإذا رأيت صديقا جاهلا بعلم الدين فليس من حق الصحبة أن تسكت من غير أن ترشده، بل كن له ناصحا شفيقا عليه، وأرشده إلى مجالس العلم التي يتعلم فيها الحلال والحرام.
1: اللهم اجعلنا من المتحابين بجلالك الكريم يا أرحم الراحمين.

الدعاء والذكر عند النوم. روى البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والبيهقي في الدعوات والطبراني في الدعاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم قال: اللهم باسمك أموت وأحيا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فهذا درس في بيان جواز الاستعاذة بغير الله. اعلم رحمك الله أن الإمام أحمد أخرج في مسنده بإسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر، أن الحارث بن حسان البكري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. الحديث بطوله دليل يبطل قول نفاة التوسل: الاستعاذة بغير الله شرك. الحارث بن حسان البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهلا أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، أي إلى جهة القتال. قال: فجلست. قال: فدخل منزله أو قال رحله. قال: فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال: فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة عليهم، أي الغلبة، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء، وهي أرض في جزيرة العرب. فحميت العجوز واستوفزت، أي جلست جلوس المستوفز كالذي يجلس على أصابع قدميه وركبتيه، أي ما يكون قريبا من القيام. قالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟ معناه: إلى من تلجأ مضرك، أي أبناء قبيلتك التي أنت منها تستعطفه. قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول: معزاء حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هيه، وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه، ولكن يستطعمه، أي يريده أن يظهر معرفته. قلت: إن عادا قحطوا أي انقطع عنهم المطر فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه خمرا وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة يطلب المطر من الله لأن هؤلاء كانوا مع شركهم يعظمون مكة فنادى اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه فمرت به سحابات سود والغالب أن السحابة السوداء هي التي تحمل المطر فرح فقال الآن ينزل المطر فنودي منها أي ناداه الملك قائلا اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا معناه هذه السحابة

ريحي إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وصدق. قال: فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. انتهى. أي لا ترجع بالخيبة. ووجه الدليل في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للحارث: أشركت لقولك ورسوله حيث استعذت بي، وقد جمع الحارث الاستعاذة بالرسول مع الاستعاذة بالله، وذلك لأن الله هو المستعاذ به على الحقيقة، وأما الرسول فمستعاذ به على معنى أنه سبب، فتبين للحارث أن حاجتها مثل حاجته، هو جاء ليطلب من الرسول أرضا من الأراضي، وهي نفس الشيء كان في قلبها أن تطلب من الرسول، فلما أوصلها إلى الرسول فإذا بها تذكر للرسول ما عندها، ما كان في ضميرها أي في قلبها. فقال الصحابي: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، يعني أعوذ بالله أن أكون خائبا في أمل الذي أملته. معناه: هذه المرأة تريد أن تسبقني إلى ما هو حاجتي. فإن قال قائل: هذا استعاذة بالرسول في حال حياته وفي حضرته، ونحن لا ننكر هذا، إنما ننكر الاستعاذة به بعد موته، قلنا: الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبها من حي حاضر أو غائب، فكيف يكون طلبها من الحاضر جائزا ومن الغائب شركا؟ هذا غير معقول، فإن المؤمن إن استعاذ بحي أو ميت فإنه يرى المستعاذ به سببا، أي أنه ينفع المستعيذ به إن شاء الله، أي إن كتب الله أنه ينفعه. وهذا المعنى لا فرق به بين أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا أو ميتا غائبا، فلا الحي الحاضر المستعاذ به خالق للإعاذة ولا الميت. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وأين معنى عبادة غير الله في هذا؟ أليس معنى العبادة لغة وشرعا نهاية التذلل؟ وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 33 إلى الآية 80 بعد المئة من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا درس نافع جدا فيه إثبات عود الروح إلى الجسد بعد الموت، فقد جاء بالإسناد الصحيح المتصل من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن كعب: لما حضرت كعبا الوفاة أتت أم بشر بنت البراء بن عازب رضي الله عنهم فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت أبي فأقرئه مني السلام. فقال: إنا أشغل من ذلك. فقالت: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة؟ قال: بلى. قالت: هو ذاك. هؤلاء الثلاثة كلهم صحابة. جاءت أم بشر إلى كعب بن مالك وهو في مرض الموت، وقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت أبي فأقرئه مني السلام. فقال: إنا أشغل من ذلك. هو يقول ذلك تواضعا، ليس لعدم إمكان إبلاغ السلام من الميت الجديد للميت القديم، إنما تواضعا يقول ذلك. فقالت له: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة؟ قال: نعم. قالت: هو ذاك. في هذا الحديث فوائد عديدة، منها أن أرواح الأموات يلتقون، فإذا مات ميت جديد يصعد بروحه فتستقبله أرواح المؤمنين الذين سبقوه. وفي الحديث أيضا أن أرواح المؤمنين بعد بلا الأجساد تأوي إلى الجنة، هذه أرواح الأخيار، ليس روح كل إنسان مسلم، إنما ذلك لأرواح الأتقياء الصالحين. وفي الحديث أيضا أن الأرواح الخيرة يصعد بها أول ما يموت الشخص إلى السماء الأولى، ثم إلى الثانية، ثم إلى السابعة، ثم ترد إلى الأرض. أما عود الروح إلى الأرض بعد صعودها إلى السماء فهذا جاء في حديث آخر صحيح رواه البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو أنه يصعد بروح المؤمن، أي تصعد بها ملائكة الرحمة إلى السماء السابعة ثم يرجع بها إلى الأرض. ثم أيضا ورد في حديث آخر صحيح أن الإنسان بعدما يعود جسمه كله إلى عجب الذنب، أي بعد فناء الجسم كله ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن عجب الذنب، قيل له: وما عجب الذنب يا رسول الله؟ فقال: مثل حبة خردل، أي عظم صغير مثل حبة خردل. عندئذ يعود إلى السماء، إلى الجنة، يعيش في الجنة وهو على شكل طائر. وفي هذا الحديث أيضا صحة إرسال السلام من الأحياء إلى أقاربهم الذين ماتوا، فإن أم بشر رضي الله عنها بعثت السلام إلى أبيها الذي توفي قبل كعب بن مالك. وفي الحديث إن نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، طائر يعلق في شجر الجنة، معنى يعلق يأكل من ثمار الجنة، ومعنى طائر أي يتشكل بشكل طائر بعد فناء الجسد وبقاء ذلك العظم الصغير. وهذا البلا يختلف باختلاف الأراضي، من الأراضي ما لا يمكث فيها جسد الميت إلا سنة واحدة، ومنها ما يمكث الجسد بهيكله إلى 80 سنة، ومنها إلى 60، إلا الأنبياء فإن أجسادهم لا تأكلها الأرض أينما دفنوا، كذلك الشهداء الذين صحت لهم الشهادة عند الله تعالى، وذلك بصحة الإيمان وصحة النية في سبيل الله. وكذلك بعض الصالحين والأتقياء لا تفنى أجسادهم ولو دفنوا في أرض تبلى فيها الأجساد في سنة واحدة. بلاد أصبهان يذكر أن جسد الميت فيها يمكث آلاف السنين. هذه الخاصية جعلها الله تعالى فيها في الزمن الذي لم تكن فيه برادات. التفاحة الواحدة كانت تعيش 6 أشهر في بلادهم من غير أن تتعفن، لكن أجسام الأموات التي في تلك الأرض لا بد أن يتسلط عليها البلا قبل يوم القيامة. ثم الفرق بين أجساد الأنبياء وأجساد الشهداء وبين سائر الأجساد من غير الأولياء وسائر الأجساد التي يطول مكثها في القبر أن أجساد الأنبياء والشهداء والأولياء فيها علامة الحياة، أما تلك الأجساد إنما مجرد شكل جسد ليس فيها علامة الحياة. أجساد الشهداء والأنبياء الدم يجري فيها مهما طال الزمن، لأن روح الشهيد الذي في الجنة الذي يتلذذ بثمار الجنة وشرب مياهها يصل أثر هذه اللذة التي تحصل للروح إلى الجسد مع بعد المسافة. بقدرة الله تعالى يصل الأثر إلى الأجساد التي في القبور. شوهد أجساد الأنبياء وهي متماسكة بعد 1000 سنة وزيادة. أما أجساد الفراعنة الذين في مصر فإن أجسادهم ليست متماسكة، بل إذا تطرق إليها الهواء تنهار كأنها رماد متناثر. أما الشهداء فلا تزال أجسادهم رطبة كأنها ماتت بالأمس بعد زمان طويل، وهذا دليل على أن أثر تلذذ الأرواح في الجنة يصل إلى الأجساد. ومثال ذلك الشمس تكون فوقنا بمسافة بعيدة، مع ذلك أثرها متصل بالأرض. ولصحة الشهادة شرط لا بد منه، وهو صحة الإيمان. ومعنى صحة الإيمان أن يكون الإنسان عارفا بربه، بمعنى أنه يعتقد بوجوده اعتقادا جازما لا يخالطه شك بوجود الله من غير تشبيه له بشيء من الأشياء، ومن غير اعتقاد ما ينافي ذلك، لأن الألوهية لها خصائص منها القدرة على كل شيء، بمعنى أن كل ما يقبل الوجود والعدم عقلا تؤثر فيه قدرة الله، أي أن الله يؤثر فيه بقدرته. وكذلك عموم المشيئة من خصائص الألوهية، فالممكنات إذا وجدت يكون الله تعالى هو خصصها بالوجود دون العدم. كان في الأزل الله تعالى وحده، لم يكن عالم كثيف ولا عالم لطيف إلا الله تبارك وتعالى. فما من حادث إلا ولسان حاله يقول إن لي صانعا حكيما قادرا مريدا عليما أبرزني للوجود وجعلني في الصفات التي أنا عليها، لا يفترق في ذلك حادث عن حادث، لأن هذه الحادثات أي المخلوقات تطرأ عليها صفات وأحوال، وكل ما يطرأ عليه صفات وأحوال فهو حادث، فوجوده ليس بذاته بل بإيجاد موجد حكيم عليم خبير. هذه الأرض قد يتوهم متوهم أنها كانت بدون بداية، وهذا مخالف للبرهان العقلي، لأن الأرض فيها علامة الحدوث. انظر إلى حال الأرض في الشتاء هو غير حالها في الصيف، وهذا تغير يدل على حدوثها، والعقل يوجب أن موجد هذا الشخص غير مشابه له وغير مشابه لسائر الأشياء التي توجد فيها الصفات التي تكون فيها، لأن أجرام الكائنات وإن اختلفت في بعض الأشياء لكنها تجتمع في شيء واحد، وهو أن كل جرم له حد ونهاية، كما أن الشخص الواحد له حد ونهاية، كذلك سائر الأجرام على اختلاف مقاديرها وحدودها وغاياتها لها حدود ولها نهايات. فإذا الأجرام مهما امتدت وكبرت فهي لها حدود وغايات. أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون، هاتان مقدمتان ينتج عنهما أنا لا بد لي من مكون. إذا سأل سائل عن الله تعالى وقال ما الله، يقال له موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا مكان. هذا لفظ موجز يحوي معاني كثيرة. فعقيدة أهل الحق أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، هو خالق العرش والسماء والأرض وخالق كل شيء، فلا يشبه شيئا من خلقه ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، فلا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى السماء ولا يحتاج إلى المكان ولا يحتاج إلى الجهة، هو كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

0: عليك يا شيخ عبد الله.
1: تعيسا ليلة أصيتك فيها فقضت وإثمها وإثمها

0: بصدق دعائي يا من أنود بباب عزك دائما أبدا مع السراء والضراء.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
2: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

دعائي غوثا إني مستجيب.

يا رب إن لم ترحم فمن يرحم، إن لم ترحم فمن يرحم، سبحانك سبحانك يا ساتر العيوب، يا غفار الذنوب، يا مقلب القلوب.